0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو، الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كنا قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدوا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوق نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحس حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندا فوق التصوير، إندا فوق الطباعة، إندا فوق الرير، قال لحد درجة قال نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، عليهنا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوب تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب ده يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والتعصاد والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، ال20 تسيف فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترى بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نرمه معام الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل ده خلاص نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه احنا سنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابه سنه كامل. كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرجوع في التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتالي كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها, حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند التطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونا نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاة. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدوا مؤخدمة
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بس يخفوا وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا أخي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما فيه مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لحد يبقى أحيانا ده أو لا أمور هم بجوا يا أخي إنكم تدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندكم شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده انت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم أنينا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بسيء إن دركش قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسوقها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوقها ما طبقوا إيديهم فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر.
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا. أنينا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة مناط الطلاب الماهرين العوائل في المدارس شالتهم دربنا لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفق وبيكون بدوا الدراسة وماشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربناهم في القيادة فترة هنا شهرين. يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنا مدى اللي مرقوا فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة وهيك بس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك أنا يوم 29 لهذا الشهر الفات ده بس سبينا الحفل الختام كل شيء على 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سبينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قارئ كيف في مجال آخر ده ما لقينا اللي بس في الأعوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد دجينا في خطة المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار عند الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسه في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وعنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتم في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: هنا إشكالياتنا المعدات اللي قاعدين يدربوا فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي المعدات بتحتاج لها قروش والمركز بهيدا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات أنا هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندهم نأهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي والأشياء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء شركاءك بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اللي إننا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الإنسكريبسيو عن الإيارات اللي بجوا قاعد بهن المشاركة ده بس قاعد نحاول نسوق فوقه، لكن شركاء كده ما في. والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده، في المفروض لابد يكون عندهم أكومباني ما قاعد اللي بيسموه معنات الكيت، نقدر الشغل اللي مجاله يتدربوا فوقه ده، يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكان أو يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأنديجو يخط المعدات يسيب، لكن في المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير، إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا، البنات ثلاثة دول جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسوق فوق العمل، لكن مجال آخر جانب آخر ده كده ساعد أنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه، التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس، أي إنسان ده ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ما يبدأ ماهر، دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل، دون كدارين نوجههم أي نادو كان عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبة للتحديات، التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل اونابي ولا كده، هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
1: اونابي ده تواصلنا اننا في اقليم البطه في اتش اي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحد سنه بعدنا ما تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتش شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطلة اللي نادو يمكن بيكون نادو كل ما في اللي بس في عاتية. بالنسبة لجانب حنا السينجيتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون نتواصل معايا لكن ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت، حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمشي للشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر وشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة، وهسه أقول أنا نحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة أنا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا الخريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
1: أنا الرسالة الدائرة قال لي مالي إخواني الخريجين، أنا أقول واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة، حاولك أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد، الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما بطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا محل حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي، لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيك والآخر يتركزوا، دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيفهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلل، الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة، أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوي لي جاي يجوزوني ويسوي أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل، والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول، وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في الإنسان أنت حاول أبدا ومجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرادك قادر الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجوا خليه لو هم يعتون مشولهم، لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حالك، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قاعد مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر
2: إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد، لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخط على أرض الواقع، ومش ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة، وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس عندهم استطاعة ده، كان شفت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده، حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة، هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه، يمكن الحمل الكبير ده هو كله بقدر بيشلك منه، كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تبقوا خلاص للأسرة كلها بتخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله، لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في. كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سخة ما نادم فوضى ساقط ده، حاول أتأمل في المجال ده. حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه، الشباب كان شلته ماشي في مجال قاعد بيكوي الناس أو كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد، حاول أتأمل بالشغل البسيط ده. اليوم أنين الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا السيرز واحد كله معناته ساعدنا. شاك مثلا بيكونك اتخرج في مجال عن الطاقة الشمسية مثلا، عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون استمر فوقها كل ساعتها. اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتيت المكنة بيدها كل معناتها ساعتها، دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده، الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها عدم العمل، بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق لشنو؟ لو اخذت النادم بموتوي بيقتلوا بيشيلوا عليه شنو؟ عنده عمل بنود اللي في البيت بسرق بيسرق شنو؟ دونك كل كده معناته عدم العمل. لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها، والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل، نحاول نكوي نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض، الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة أم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بيض خالتي ميرم مقرن الخضرة سموها بيضة البيض عندي العيون طابت الروح المشي تدرمان طابت الروح المشي تسودان هناك جابوا لي خبر انطني قلب مدربان شكيت الخلق انا ما خش ما جاب اندم جيت القيقار شفت ميرم قلت فرق سرقة شفت اصغر وين خراب شفت الفان بساقريه ما دخان قلت ميرام بيض نقبل كبرت قال اذا امشي باجلك البيت بالسياده هم بيت لك لين بلا هوند ما هم بيت لك بلا هوند ما تيتن بيري يا تيتن بيري كاكا هوند ملي هم بيت لك هاي ها كان جاكو كومو كومو نغون يو مامو نغون كاكلي كاكي كانت جمام نو يللي يللي هاي يو
1: Je vous ai promis la musique italienne.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جنبنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية كندا للمستمعين ومستمعات الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين نرقد تعافي في أي للي داخل الاستديو الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. بعد ما قدات أهل فترة مع زميلي نجلم بيت بان لبابا دي فيفي حاليا خلاص الوقت تم وساعدك عشان نجي ونشيل الأغيادة 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين المستمعات في المدة دي تسون منوات الغنائية ركن البلاغات التي آيات الساعة 7 أو 15 دقيقة نشرة الأخبار بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8 و 15 دقائق وكذاك خلاص الخصم العربي لفترة الصباحية. نقول لكم مع السلام في مدة دي الا فرخة لا تقدمكم اه فرخة البابايرو دايما ما بتعرف الكسر وما بتعرف الديفيت ولا ده معلومة لكل المستمعين ولا مستمعات. طب ما حمود اقصر همات مبتتي امواه وقايت في الكوماند تكنيك تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان دي بور في إغريكا لدي في غان سلوم إغالة لومان بيرسون عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات وكل البرنامج قادم بتلقوه في تحت إشراف بابا أبا دمي سايكو كالكال وليان قايد معنا في المراقبة بابا قايز. أعزائي المستمعين والمستمعات محمود نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي. أيوة أنا صبح الجمعة السعيد نقول كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحالية قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نحن معكم وأنتم معنا نحن شوية ما كتير لزول فعلى كل حال ده كمان يعني أكيد كلمة حلوة وصباح سعيد كمان للناس القاعدين في لب الوتائر. أيوة في لب وتائرهم وسايقين ماشيين المكاتب نقول لكم إن شاء الله بونيكوت وأيضا القادم في البيوت فكوا أخذوا الشات وقادم بصموا نقول لكم شكرا لعلنا استماعكم لنا كمان يعني بدينا شرف بالأكثر كابين تكنيك

شكرا لنا سادة المستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غادي أتشاهد نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا الرسمية هنت اليوم. ده كمان في إطار النداء ضد مرة عن العيون في ده كمان الوزارة هنت الصحة أما عبر البرنامج الوطني للنداء ضد مرة عن العيون غادي ينظموا كمان نوادي حملة هنت يدعو فوق العيون هنت الكاتارات ده في أوبيتال عن الريفونداسيون عن الشات في فرشة الزراف يبدأ من يوم 23 لحد يوم 25 مايو عام 2026. أي نادم بزر عنده مشكلة هنا أين ما بيشيف أدير ولا شنو ده بمشي ولا كونسلتاسيون ده يعني بدأ من أمس 5/14 مايو عام 2026 لكن ساكت ما بيشيله فوق أي ريال. الإدارة كمان تطلب المفاهمة لأي نادم. دائما نواصل بالبلاغات. الإدارة هنت الكيس ناسيونال هنت الضمان الاجتماعي CMPS تخبر للريتريتي والريتريتي بكون البانسيون أي البيما عن البانسيون عن الديزيما ترمستر لسنة 2026 ده يبدأ من يوم الاثنين 10/8 مايو عام 2026 ده في سيش في كل الأجانس هنا شقوة فرشة مندو سار بونغور بالا مونغو أبشي وبذات الريتريتي القاعدين هنين في نجمينا كمان هم يعني يبدأ من يوم 10/3 مايو عام 2026 لأن يعني بدأ خلاص سيري 01 لحد ديدا من 18 معناته يوم الاثنين الجاي سيري 3, 4, 5 ده كمان 19/28 مايو عام 2026 سيري 6, 7, 8 ده يوم 20 مايو عام 2026 سيري 9 والناس اللي جايين مؤخرين كمان يبدأ من يوم 21 لحد يوم 22 مايو عام 2026 الإدارة كمان تطلب المفاهمة أنا أي واحد مدى في البلاغ الديريكتور أنا CMPS روزي إمامي. الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نترك لكم أصوام ديل عندهم مناقعاتهم. السيد أحمد حسين عند نقا في كارتي ديال كودو سيكسيون 3 إلو 49 لو 13 ويعقوب عبد العزيز وفاطمة حمدان عندهم نقاعات لو 11 12 و14 إلو 82 سيكسيون 1 في كاركي أنقبو وأي نادم اللي بعرف الناس ديل خليه بأوريهم عشان بمشوا البلاغ ده يعتبروه كونفوكاسيون.

0: الهموم هنحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير إكسترا هنموف أفريقيا، نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفي كتير إكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية. اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 1 يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات. موف افريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب، السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
2: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا ومستمعات الأكرام، أنا غادي يجات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15. نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية نشرت الأخبار الصباحية مع أستاذ بشير أمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل عبد الهادي مع مصالح بابيارو. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأ بلا نبيل. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علماء هننا أنت أمس البداية الرسمية انت الموقع الإلكتروني الجديد هنا الجمهورية. وبعد 3 أيام من النقاشات كملت أمس الخدمات انت المنتدى الثلاثي الفوق بلد نتشاد وسنترافيك والكامرون الكناسوو بخصوص الأسئلة انت السفر والنقل للبضائع بين الدول الثلاثة. الحكومة التشادية هم بلدنا بتقول شاء للكلام هنا الأمم المتحدة الله ما صحيح بخصوص الهجوم عن القوات المسلحة للرد كان بيجي ضد الجماعة هنا بوكو هرام. الوزير هنا الإعلام خشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد بيقول خلي الأمم المتحدة تقدر جهود هنا بلدنا الشاد ضد الإرهاب بدل ما تبرك لها بيانات ما عندها أي أساس. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علمي حلينا رأس أمس هنا في العاصمة نجمينا في مقر الوزارة انت الشؤون الخارجية رأس الحفلة انت البداية الرسمية انت الموقع الإلكتروني الجديد هنا الجمهورية. المناسبة دي كان بيجت بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والرؤساء هنا المؤسسات انت الجمهورية والمسيرين هنا البعثات الدبلوماسية القادمة بخدمة هنا في العاصمة نجمينا. رئيس الوزراء في المناسبة قدم كلمة قال الموقع الإلكتروني ده مهم بيساعد الحكومة في الأرشيف الإلكتروني وبطور التحديث عن الإدارة. خلينا نسمع جزء من كلامه اللي كان ترجمه لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: Cet événement s'inscrit pleinement dans la vision du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.
3: الحدث ده بيتماشى تماما مع الرؤية هنا كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان خطو من ضمن البرنامج السياسي الفوقة 12 بندي خصوصا البند الثاني البخص جددان الإدارة العامة وتحسين الحوكمة. الجريدة الرسمية دي هي مطبوعة إداريا فقط، لكن هي بقت الذاكرة القانونية هنت الدولة والوسيلة هنت بقان القوانين والمراسيم إضافة للوائح، وهي من جانبها تضمن للمواطن يعرف القائدة اللي بتحكم الحياة العامة. واليوم ده وصلنا لخطوة مهمة لقدام عشان النزاهة والمعرفة القانونية والمساواة من خلال المبادرة المثل دي. ونأكد لكم نيتنا عن بناء دولة جديدة فوق نزاهة، وأي واحد يلقى الفرصة ندور الدولة تشيف القانون ما يقف لناس معينين بس، لكن يكون مفتوح لأي واحد. السادة والسيدات، الدولة اللي بتشيف نصوصها القانونية مفتوحة لأي واحد ده قيدة تقوي من شرعيتها القانونية الخاصة. وفي مكان ده نرحب بالوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المن استلمت المنصب ده شالت الطريقة بحكمة وباستراتيجية واضحة عشان تدخل تجديد في الأمانة العامة هنت الحكومة أي الاسججي، عشان المؤسسة الحكومية دي هي بقت المحرك الحقيقي عن التحول الرقمي وإصلاح العمل العام. والمشروع الحسة جينا ننتو البداية حقي تدا هو واحد من أهم الجهود الأنجزوها خلال الفترة القاعدة فوق السيدة رمتو، عشان دا جددان إدارة الدولة دا ما بقي في الكلام والشعارات بس، لكن خلي يطبقوا في أرض الواقع وينتي نتائج تنشاف تخدم مصلحة المواطن. ومن هنا لقدام أي تشادي يقدر في أي مكان يرجع للنصوص الرسمية هنت الجمهورية، ودا من خلال التلفون في الإيدين أو الأوردناتير ولا عبر الإنترنت. المشروع الفتحنا دا مشروع تشادي من خلال تصوره وكيف يديرو، وهو هن التشاديين رغم اللقيان الدعم المالي القدمه الاتحاد الأوروبي أو كمان الدعم الفني القدمه البرنامج هن الأمم المتحدة للتنمية. عشان دا باسم حكومة جمهورية تشاد دا نعبر بخالص الشكر لكم بالدعم القدمتو والالتزام المهم القمت بيا في المرافقة لبلدنا.
2: Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre accompagnement et votre engagement constant aux côtés de notre pays.
1: وبعد المناسبة دي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علمي حلينا قابل أمس في مكتب الوزير عن الأشغال الأمومية الجزائري السيد عبد الغادر الجلاوي الكان جاء لزيارة أمل في بلد نجات. في المقابلة كلموا معي في كثير من المواضيع التعاون القادم بين تشاد والجزائر، خصوصا سويان الدرب اللي بربط الصحراء اللي بيحتاج لخدمة مشتركة بين الدول. الزميل مصطفى بشار محمد.
4: في إطار التفاهمات والمذكرات المبرمة بين تشاد والجزائر، ودا وقت الزيارة الرفيعة القم بها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو إلى الجزائر في يوم 22 من أبريل الفات، وصل لبلد نجات وزير الأشغال الأمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي، كان في استقباله رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، وبحضور وزير البنية التحتية وفك العزلة وعدلين الدرب أمير إدريس كردة، وبجانب عدد من مساعدي رئيس الوزراء. وخلال الملمة حجوا الاثنين في العلاقات التعاون الأديلة القائمة بين الدولتين في وقت المباحثات الأخيرة البقت بالعاصمة الجزائرية الجزائر، خاصة فيما يتعلق بعدلين الدرب القائد يمر بالصحراء ويكون عنده تنسيق مشترك ودعم للتجارة والبنية وتحقيق التكامل الاقتصادي السمح. وبعد ما مرق من الملمة حج وزير الأشغال الأمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي وقال:
5: أنا لي الشرف الكبير أن أحظي أنا والوفد المرافق لي الجزائري الوزير الأول رئيس الحكومة هلمايا هالينا، حيث كانت فرصة لتبادل الحديث حول هدف من زيارتنا المتمثلة في تجسيد القرارات السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أخيه الماريشال محمد إدريس دبي إتنو، وحيث استمعنا للسيد الوزير الأول رئيس الحكومة لتعليمات المتمثلة في تجسيد القرارات والاتفاقيات التي تم المصادقة عليها بالجزائر وتجسيدها ميدانيا في أرض الميدان، وخاصة تلك المتعلقة بإنجاز شطرين من الطريق المار عبر الصحراء، كذلك تجسيد هذا المشروع فعليا في الميدان.
4: ونذكر بكون تشاد والجزائر يخدموا كثير عشان العلاقات الثنائية في كثير من المجالات ويتبادلوا الزيارات عن بينهم.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي هلينا كذلك سوى مقابلة أخرى مع الأمين التنفيذي هنا الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير السيد مصطفى القرب هجمايا في أهمية التطور المشاريع انت التنمية القادي تسوية الوكالة، وخصوصا بتخص تغيير هنا الجو ومهارب هنا الزحف الصحراوي القائد كل سنة بمشي لبحيرة لاكجات. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي هلينا أكد للأمين التنفيذي بكون الحكومة تجيف مع الوكالة عشان تنجح كل المشاريع القادي تسوية في خدمتها. بقت أمس في مقر الجمعية الوطنية حفل تنصيب أعضاءنا الشبكة انتلا دي بيتيات القادي تخدم في مجالنا البيئة والخبات في منطقة إفريقيا الوسطى. المناسبة دي كان رأسها رئيسنا الجمعية الوطنية الكولتو تشامي الشبكة كان خطوها في رأس الدي بي تي أمسادين ميدا أنقطع. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ كثير منهم أمس كان شاركوا في يوم هنا توئية بخصوص أمراض القلب القادي تمسك كثير من الناس. اليوم ده كان نظمتها الإعادة انت القلب الدكتور وشينيه لومي كلم للأعضاء هنا مجلس الشيوخ بكون التوئية دي مهمة توصف الأهمية انت المسؤولية والتضامن مع المرضانين بأمراض هنا القلب، وكل نادم لازم يقوم ويسي القياس هنا ضغط الدم والكشف هنا السكر اللي هم أساس في المرض هنا القلب. اليوم هنا التوئية ده كان بيجي بحضور النائبة الثانية عن رئيس مجلس الشيوخ السيدة ليدي بياسمدة. الوزير هنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة السيد قاسم شريف محمد كان قدم بيان استنكر فوق البيان هنا الأمم المتحدة اللي بتتهم فوق الأسكر هنا بلدنا تشاد بيقتل هنا السكان القاعدين بسكونوا في منطقة لاكتشاد. خلي نسمعه للوزير هنا الإعلام.
6: أول بالأول خلي الناس بفهمه، الناس القاعدين يتأبوا ده الشعب التشادي أول بالأول، والجيش التشادي ده اليوم الحكومة وده هناك ليشيل أمننا الشعب التشادي، دونك أنينا بس ناس الأول قناة أبو في الشغل ده، وأرمي تشاديين اليوم في زون ده كافة ألم بي بس عند الأمن عند السيكوريتي مش أرمي تشاديين ده معنا، وكلام الدول ده يجي يخط أكيزاسيون شغل قراف في أرمي تشاديين، كلام الدول ده ما بينقال، أنينا اليوم في أمس أوبراسيون كانوا ده ولا شعب واحد كي جوبرنمان تشاديين ولا جيش التشادي كطلع ما في، كلام ده ناس القالوا ده خليهم تونا بريفنو شنو الدليل يوصف بان جيش التشادي امدن كي مشى قتل الشعب. خلي الناس الامم المتحده الكوميونيتي انترناسيونال خلي بفهموا في زوندا دور الان قاعدين نلعبوا ده فاته حدودنا تشاد دول القاعدين جنب التشاد ده كله كي اني نخدم الجيش التشادي جاي سيده في شندنا سو نجي الجنوب بالعافيه والسلام. بدل ما يؤكيزي جيش التشادي ده خلي اونو جيش التشادي عشان يجيب السكيورتي في تشاد ويجيب في يوفازهنا تشاد ناس انا ناسيونال يونيون لكل الامم المتحده اني الباب فاتي خليه يجوا في جنبنا خليه يجوا في تشاد نودهم في مكان اللي هم عندهم دليل بانه جيش التشادي قتل الشعب انا بي اخر ولا شاب جادي ده خليه سفنه ان الباب مفتوح خليهم ممكن بفهمه ان انا ما برلو هنا بوكو حرام هسه عليهم شغل جايب في السودان اللاجئين السودانيين تقريبا 1 مليون لاجئ سوداني في تشاد والشغل ده كم عند تكلفه لتشاد تكلفه في ناحيه ماليه في كوبيتاسيون انتر بوبيلاسيون التشاديين قاعدين ده والناس اللي يجوا من برا رئيس الدوله محمد ريدي بيتنو ما حكومه جاي جري خلي مرات ده ينتون ريكونيسانس مين بدل ما ياكوزي اننا الجيش التادي قتل الناس ينودا خليه ينتون انا ريكونيسانس خليه يفهموا كي وخليه يشوفوا جهدك ان لنا قنصودا خليه اونونا ما يقعد يقول ان قتلنا سوينك لا ان زين نارم قتلنا ما في وجيش زياد ما يقتل عمدا شعبك ولا شعب اخر بدل ما ياكوزي اننا لا خليه يجوا ينتون امكانيات نخدم سوا ونطردوا التيرورست دول ده من زندا كله شعب انا تشاد شعب انا نيجيريا شعب انا زندا كله كي يقعد بعافيه والسلام.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. بعد 3 أيام من النقاشات بين المشاركين خلاص كملت أمس الخضمات انت المنتدى الثلاثي الفوق بلدنا تشاد والكامرون وسنتر أفريقيا. الهدف من المنتدى ده عشان يسهلوا السفر والنقل عن التجارة بين الدول الثلاثة. المشاركين مرقوا بنتائج وتوصيات كثيرة قدموها للدول الثلاثة من ضمن الدليل الدرب بالزلط اللي بربط الدول الثلاثة ويصو نظام إلكتروني يتابع فوق السيارات هنت النقل. الكمال هنت المنتدى ذاك رأسته الوزيرة هنت النقل فاطمة جوني ودي. اتفاقية هن أمل كان بيجت أمس بين الميناء كريبي الكامروني المستقل والشركة الوطنية هنت النقل والتخليص الجمركي. الهدف من الاتفاقية دي عشان ينظموا التعاون القائد بين الطرفين ويسهل الإجراءات هنت البضاعة ويقصروا الوقت اللي بنتظروا فوق البضائع. الاتفاقية دي كان مضى فوقها ممثل هنا ميناء كريبي سعد ومامدو ومن الشركة الوطنية انت النقل ولا تخليص الجمركي الرئيس التنفيذي محمد جبرين. في الأخبار الدينية الحجاج الأجاديين الفاتوا في الأراضي المقدسة البعض منهم خلاص كان وصلوا في مكة المقربة هناك كان استقبلهم القنصل التشادي جدة صلاح الدين محمد وفي جنب نائب رئيس الهيئة تنظيم الحج والأمرة أحمد أبقر حسن حجه هو بمر
7: بيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
8: بالقلوب المؤمنة اللي بتتضرأ لله عز وجل وبتخشى لخالقها وصلوا الحجاج هنا الدفء الأولانية والتاني في مكة المكرمة ودا بالتكبيرات الله أكبر الله أكبر لبيك اللهم لبيك ولقوا استقبال سمح ومليان بالفرحة والسرور.
9: أنا الحمد لله الحج جيت سنة 2019 من 2019 واليوم والله فرق زيادة مرة وايد.
10: الله الحمد لله أنا أول مرة نجي نظاف في المدينة كله ما شاء الله والله ما شاء الله شيء ولا أكل ولا شرب شيء قصرنا ما فيه والحمد لله لم جينا هنا كله منظم.
8: كلل المدير التنفيذي لشركة الرحلات محمد الخزامي كلم بالتعاون المشترك والتنسيق الفعال أم بين اللجان الثلاثة وقال
11: الاستعدادات التي تمت خلال الفترة السابقة متابعة من مكتب شؤون الحج وسعادة القنصل إلى أن تم انتهاء الشركة من اكتمال تجهيزات المشاعر المقدسة وها إحنا الآن نستقبل الحجاج استعدادا لأدائهم مناسك الحج.
8: وكم من جانب القنصل العام لجمهورية تشاد القاعد في جدة صلاح الدين محمد هو كمان حج في الاستقبال حن الدفعات التنين.
12: اليوم وصلونا في مكة المكرمة ومن هنا خلاص تطبع جراد حق الحج والله يسهل لهم والحمد لله ناس كله واقفين معهم القنصلة الكوميدي هنا الحج والسوسيتي رحلة ومنافي والناس البعثات وناس الغاف منها إن شاء الله ناس كله واقفين في جود الحجاج والأمور ماشي طيب.
8: نذكركم بكونه بعد بعد ما نزلوهم في الفندق الرابح القاعد في شارع المنصور جنب المسجد الحسين. يتوجه ضيوف الرحمن لبيت الله الحرام بالمشهد البسي أم قشيش وهم في الحرم المكي وسوء طواف الأمرة وسوء أم بين الصفا والمروة في نهاية الليل. ومن المتوقع بتوصل الدفعات الآخرة كمان لمكة المكرمة والرهلات لها السقعدة بتجيب الهجاج يوميا لحد ما يوصل آخر حاج أنا السنة.
1: شكرا زميلة حجة وحبيب مرة أعزائي المستمعين. الساعة 7:30 في استديو راديو تشات على سبيل كاميرا نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح والفتاة النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلناء أنطى أمس البداية الرسمية انتهى الموقع الإلكتروني الجديد عن الجمهورية. وبعد 3 أيام من النقاشات كملت أمس الخدمات انتهى المنتدى الثلاثي فوق بلدنا تشات وسنتر أفريك والكامرون الكان صواب بخصوص الأسهول انت السفر والنقل عن البضاعة بين الدول الثلاثين. الحكومة التشادية تقول جاء للكلام أن الأمم المتحدة ما صحيح بخصوص الهجوم على القوات المسلحة الرد الكان بيجي ضد الجماعة ضنا بوكو هرام في منطقة لاكشات. وزير الإعلام بقول خلي الأمم المتحدة تقدر جهود أن بلدنا تشاد ضد الإرهاب بدل ما تبرك لها بيانات ما عندها أي أساس. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر حجة هو حبيب عمر ومصطفى بشار محمد وقدمها لك بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود قصر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
14: الهموم هن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا هن موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب هن جات مهما كانت شبكتهم بلهم هن تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد. دقوا أجلة 8111 8 GS ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات. موف أفريكا عالم جديد ناديكم.

شكرا أستاذ المستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غادي تشاهد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع أستاذ بشير عمر بشير. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا برنامج أنا غادي تشاهد من عاصمة جمنا. دائما نواصل بالأخذ الإدارة انت لشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت لإستسلال عرادي تطلب من السيد عمر أبكر عثمان عند التيرين في الرنجاجي سكسيون دي إلو 6 لو 27 ومن من صافية حسن عند نغا في كركيان قبو سكسيون 4 إلو 117 لو 7 وآدم عبد الله عند نغا في كركيان قبو سكسيون 4 إلو 117 مطلوب من أي نادم البعر فالناس ديل خلي يبقوريهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ده كمان شيف دي كانتون حنا حلة داجيلي سيد ميكيلا دي كلاوا أمور يقول بعد الحريقة كان بيجت في هلة يوم 9 مارس 2026 يقول بشكر الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا بذات يشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبيتنو ولا بريمي مينيستر أمباسادير على ماي هلينا ومدام مينيستر هنت الأكسيون سوسيال مدام زارة محمد إيسا وبشكر أيضا الغوفرنير أنا بروفينس أنا لوغون أوكسيدنتال دكو ياخوبا والرئيس أنا المجلس الولاي علي بوكر وأيضا الديبيتي حنت المنطقة والديليجي والأميري والبريفي وكل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا بقول الله كمان يعني بأجرهم مدى في البلاغ الشيف دي كانتون هنا داجيلي سيد ميكيلا ديغليوا أمور بلاما جد عمر قاسي الرئيس حسيني رمات الشيخ حسيني حسنة محمد جبرين محمد سيد عادم دهية خالد هارون محمد عادم ميكايل عبد الرحمن إبراهيم قنبو محمد جدة محمد حسنة سيد حسنة محمد الوكيل جدة برك

Akhay Abulama Barka Jarat, Muhammad Gijej, Umar Khamis, Ali Idris Abulama Jidda, Hisseini Ar-Raisa Khala Barka, Adim Shagara Ababa Al-Hajj, Muhammad Abakar, Abulama Hisana Adim, Abulama Abu Isa, Abulama Hisana Jidda, Abulama Hisana Amma Jaha Khalid Abakar, Makaila Ibrahim Magombo Abdurrahim Bulama Isa Bashir Hisseini Isa Khairallah Isa Bulama Al-Hajja Usman Bulama Pasa Tom Bulama Tom Ali Al-Hajja Harun Khay Malum Sheikh Harun Bulama Angini Yahya Abras Umar Lom Al-Farhi Bullukhu Lil Ahal Al-Barra Al-Dakhri Jumina Salir Firum بزواج أنا ولدتهم الشيخ والبلامة جدة أمر قاسي يبقى أم باكر يوم السبت والأزوم يوم الأهد في فترة هلة البلامة جدة أمر قاسي السيد بشارة لوان بيشي لوان أدوم جيت الشيخ محمد حسيني محمد عبد الله دلقي جبرين إيسا إدريس جبرين بيشي جبرين دهي جبرين حارون مليمي أجيت محمد أبا المعلم اللوان جبرين محمد جبرين محمد إيسا قتي جبرين عبد الرحمن بشارة وأسرة الشيخ الساكن حامد أسرة القاضي يوسف عبد الله جبرين الشيخ بشير آدم إيسا جبرين قلاديما عبد الله المعلم القاضي آدم يبلغوا لكل الأهل اللي برا وداخل عشان نبهدروا عروس هنا ولدتهم دهية بشارة اللوان تبقى مباكر يوم السبت والعزومة يوم الأهد في هلة بيربيتي هلة دلقي جبرين إيسا والدعوة كمان أما جدة والد الشيخ هارون جبرين القر إيسا والد الشيخ الإمام عبد الله جبرين بشير محمد كويس آدم عثمان آدم أحمد حسين عبد الله إيسا عبد الله أبا إيسا سعيد خرصة وبطون جدة أغوني إسالي آدم عبد الرحمن آدم رمات أبيسو عبد الله بشارة عبد الله لوم الفرحة يبلغ لكل الأهل اللي بره وداخل عشان نبادره أروسنا ولدتهم جدة والد الشيخ هارون تبقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في مندن في مندن يلت الشيخ هارون جبرين أسادة للمستمعين ومستمعات الأكرام نمشي في مكرة الفن الساعة 7:40 دقائق نفس الساعة في كل الأغاني الوطنية الجادية نقول كمان صباح الخير لكل فامي محمد رشيد أمين رشيد أسرة أب رشيد القاضي هناك في شارع 50 نقول لكم صباح الخير وكل شباب أنا تشكيني تجمعنا نقول لكم صباح الخير شاب دي كانتون جبورة وداها نقول لك صباح الخير مفرح يلا كابين تكنيك

شكرا شكرا لكل السادة المستمعين والمستمعات الكرام. هنا غاديو تشات دائما قاعدين في برنامج هنا غاديو تشات نواصل دائما بالبلاغات. سيد ابراهيم هارون ده بلاغ نوادر ابراهيم هارون في ديجل زافاي يبلغ بمرجين أنا أخت حبيبة هارون. حبيبة هارون عمرها تقريبا 36 سنة, مرقت من البيت كاركي زافاي وتهجي كلام العرب مطلوب من أي نادم كان شافا أو خطأ معايا. المرة دي كان مرقت من يوم الجمعة الفات من الساعة 11 عن الفجر. الزول كان خطأ معايا كمان خلي بنادي في الأرقام اللي نتري عليكم 606-86-104-00 أو 606-90-07-39. الله كمان يعني يجمعها لأهلها. نكرر لتاني مرة, سيد إبراهيم هارون ساكن في كاركي ديجيل أزافاي يفتش أخت الصخيرة منا حبيبة هارون. حبيبة هارون مرقت من البيت من يوم الجمعة الفات حوالي الساعة 11, عمرها تقريبا 36 سنة, تهجي كلام عرب مطلوب من أي نادم كان شافها أو خطا معايا خلي بنادي في الأرقام اللي نتري عليكم ده 606-86-104-00 أو 606-90-07-39. الله يجمعها. السيد فكي موسى هارون الجوني محمد موسى هارون موسى فكي أبو بكر موسى حمدو أدم جبرين جرما أبا الحاج عبد الله أديم هارون يسيني توم مكايلا يسيني هارون عمر عمر أديم مجربة أديم الشيخ محمد ماما الحاج إدريس أمانغ أخيل ومن الفرح يبلغوا لعبد الله السائر يعقوب حسن كل الشباب أنا أمدرك معلوم دوت فكي اللمبة وكل الشباب أنا التبوي الحاج الخليل مكايلة زايد وكل الشباب أنا كوري عدم سيد أثمان جدة وكل الشباب أنا أدادي بلامة أمدو شريف وكل الشباب أنا كانوري أثمان بكر حسن أبو ميمونة وكل الشباب أنا مسكبو أبا الحاج محمد نار سالي الحاج أبا الحاج عبد الرحمن طاهر هارون عبد الله جبرين عبد السلام وكل الشباب أنا مسكبو دي خالد فكي دنا وكل الشباب أنا بشيه عبد الله جدة محمد عبد الرحمن وكل الشباب أنا مسكبو وفكي عمر الشيخ توم وكل الشباب أنا ورقي بيبي جبرين فكي أخي وكل الشباب أنا مابريو لكل الأهل اللي بره والداخل يزمون هشام بحضره في طهورة أنا يال أنا يعقوب فكي ولا فكي موسى هارون يبقى كمان يوم السبت والعزومة سواء نفس اليوم في جوخانة هلة بلامة عبد الله جرمة ده في كانتون الفاس وفي المناسبة كمان يكون فوق السبك أنا خيل. السيد جدة رمات بلامة هارون عبد الله خادر موسى جدة رمات هارون مكايلة دنا دينيني محمد يبلغه بفرحة لكل الأهل اللي بره والداخل عشان بهدره في عروس أنا ولدتهم موسى جدة. العروس تكون يوم السبت والعزومة كمان يكون يوم الأحد في مهاجري هلت بلامة هارون عبد الله خادر والدعوة كمان عم البشير داود جدة البشير حسن داود عثمان المهدي بشير حامد وليت حامد المهدي البشير مؤمن إبراهيم جبرين عمر ماما عبد الله كريم الإمام ماما إدريسة قربة عبد الله قربة أبكر خميس الحاج موسى خميس الياس أديم هارون يونس جدة محمد كجل جبرين كجل الشيخ جدة الحاج عادم الجويتي أبوة الأكري أبوة
أبونا عفوان أبو لامة حسنة جدة الإمام تاها حسنة أبا دوت حسنة كمسلم جبرين حسنة جبرين موسى جدة أبا خال أبا كاكا جدة الحاج محمد عبد الرحمن حسنة أبكر عمر كشلة أبكر جدة فكي عبد الرحيم محمد فكي إلي محمد محمد يحيى عبد الرحيم جونجو إبراهيم عمر لومن لا فرحة يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم شنة بهدرو في أروس هنا ولدتهم أخوهم حسنة البشير حسنة البشير أروسك يكون يوم الأحد ولا أزوم يوم الاثنين في سكول دي لتبلامة جدة حسنة أسادة المستمعين الساعة 7:51 دقيقة نمشي في مكانة الفن محمود تقسرة سايق المكانة وعبد الهادي محمد الصالح بابا ياروه نقول فوق ذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جدة.

السادة المستمعين والمستمعات الأكرام، أخنية جميلة وأخنية بردة، نحن لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا برنامج هنا أخذ جات في كل البروفنس هنا جات. نقول لكم شكرا لحسن المتابعة. حاليا الساعة 8 شوكة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية على الأكادية. محمود تقسرة حماد في الهندسة الصوت، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان فاصل غنائي بعد الفنان الراهل الهجامة بيكوز. الدور ده كمان نسمع أغنية الفنان خليل إسماعيل، أيضا نتمنى بها صباح سعيد وجمعة مبارك لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. أن إحنا معكم وأنتم معنا كبير تقنيك.

يسحروك الناس عشان ما يشبهوا. فعلى كل الأساتذة المستمعين أغنية أغنية جميلة. ففي بعض من الناس في أشياء واحدة ما بتجيب عافية, بتحسد فوق النادم أو كمان تدور فوق النادم. فيا جماعة أي زول خليه يعني بخط في أقلة, أي زول ده بخط في أقلة يوم بعد يوم, ده الدنيا لسانه السوء حلوة فرحان فوق هذا تفوت بتخليها, بس ما بالك تسي شغل حوال لنادم أو كمان تجاسس لنادم فلان ده عمل كده ولا فلان ده عمل كده. الزول ده كان قال لك يصبر ويقف خله كذلك يعني, وقال له ده شوفوا التير ده ذاته كلها, التير ده إن ده بكان أكل كي يجي ألقى بأكل ولا بكان أنا شرب كي بجي بشرب ولا إلا كان يا يوم تم كما كده عايش معانا بس. فعلى كل حال أنت الزول ذاته كل أنت مدامة حيدة رزقك يكون حي. فأنا نتمنى كمان خلينا خلوا مننا البخت ونخلوا مننا الكراحية في أي بكان. إذا كان بشفت أخوك ده شيك الله أتمنى عليه الله أدى حاجة أنت كل يتمنى ليها بالخير, قول ما شاء الله الله كمان يعني بيساعدة. لكن في بعض من الناس إذا كان بشافك أنت شيء خلاص وتاتك شيء أدلت ده بحصدك ما كويس. فاليوم دنيا عم باكر آخرة, اليوم دنيا عم باكر آخرة. خلي الدنيا دي ما تكاكينا, خلي ما نفره, خلي ما نفره كتير, خلي ما نعازو أخواننا العزين كيف جاسسة تمشي تلقى لين آدم أي ترى فلان سوى كده أو لا. الزول إذا كان شفته بيسوي شغل ما عدل أنت نادي, أنت نادي شنو وأنصح أنصح ما دامت أنت تخلي وما تنصح تخلي كان هو بعدين أنت الدهرة حتى تقوم كمان تكريتيكيه. ده نقول شنو هيبوكريزي, ده النفاق. زول كان ما منافق ما بيسوي شيء نفر ده. ونطلب بس أخواني المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية الجمهورية كات. والزول بس الله أداك مسؤولية, ده المسؤولية كلها هي ما الله يبديك. سيفري في بعض من الناس بمشوا بجاسوسوا بمشوا كمان يعني يسووا بقربات أنا ده ترندورة بلاس أنا فلان ده. كان الله ما أنتاك ده ما بيتلقى, لكن والله كان الله أنتاك ده تلقى. وإنت إذا كان بس جيت في محل خطوك مسؤول في بحال ما تفرح, لأن وقت أنت جدا أنت بدلت نادم مهما يكلف الأمر ذاتك كل أنت كل يجي يبدلك. لكن حتى في بعض من الناس ده ألت ذاتك كل ما بيدوروا بس مو زول بس أنت تقول تقول بس منتد حياتك ده وين ما في ما في. أخواني اليوم خلينا نشوفوا هنا في الإعلام فقلنا كم أخواننا فيره معانا, فره المستمعين معانا, حجوا معانا وكل شيء اليوم هم انتقلوا إلى رحمة الله. فعلى كل الأسادة المستمعين أنينا كل خلي ما نفره الشيء اللي أخوك دفات فوق الوقت أنت نادم ده مشيته أزيته ومشيته ودوته لا ماجي أو مشيته ودوته وقومبه الأديل اللي حنون قبل بقول يا خي تراب ده أديل عليها أديل. اليوم نادم بس كان انت مشيت في مساتر وكان جيت في خبر هنا نادم قال انت تعرفه ويقف سلم وكي شلت الفايت كلها تقدر تسي شنو تقول تم كنت الشيء كي خليه ريبا دخل ليه ولا لا لا لا ما في ذهاب يتراب الشيء كي ما عدل له تعدله. فيا اخواني خلينا خلوا مننا الكراهية. الزول بس اذا كان انت مسلم كان ما مسلم كلها نادم بس كان بيسي لك هوان ذاتك انت خلي مع الله بس ما تبازي دنيا ده ما تبازوا أخواني. وأي واحد دخل لي برفع إيدينا نتمنوا العافية نجوبوا عافية في بلدنا ده الشيء المطلوب. شوف اليوم عندنا 23 بروفنس, أي بروفنس عندها حكومة قاعدة الجوفرنر ده ما هو بس ممثل الرئيس الجمهورية. وشوف أي بكان الأساكر قاعدين السكان قاعدين أذكرنا ده فجر وأشياء قاعدين بيفكروا كيف للسكان وممتلكاتهم ده ما ساكت. أنينا كلها كان في إجليس خلي نسأل الله الله يجيب لنا العافية. كان في المساجد
كلا نسأل الله الله يجيب لنا العافية ونسأل الله كمان بمناسبة الجمعة أي زول بزلك إن ده قليل ما أجل ذاته كلا الله بيسامي والله بيجيب العافية أخواني. شكرا. الساعة 8:09 كان نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية احتمال نسمع آخر فاصل غنائي بعد الفاصل الغنائي كمان إن شاء الله نجي ونقول لا باي باي. محمود قسرة في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. الساعة 8:10 كبد.

حسد اللي مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات اللي وقت اللي مهد اللي خلاص تتكمل لما في قوتو حساء 8:13 دقيقة نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية، 75 دقيقة في لب لايلة، 75 دقيقة سموت المنوعات الغنائية، سموت البلاغات دي آيات الساعة 7:15 دقيقة لقوتو نشرة الأخبار، بعد وصلنا بالبلاغات المفضلة لغاية حاليا الساعة 8:13 دقيقة نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. في مدة دي فرقة لخدمتكم مكونة محمود أقصر حمات في الكوماند التكنيك، قايد معنا في المراقبة من الصباح براقب بدخل بمروك بابا أقايز. البرنامج ده كله لقوته في تهت إشراف بابا أبا آدمي سايكو أكلكل. تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هايزي المستمعين والمستمعات، نتمنى كمان أن تقضوا أحلى فترة ما باقي برنامج أنا غادي وكات وبذات مع بابا قايز بكلام سارة. تنجي جنجم جيب راسي لافيا، قال لي أنا كمان إذا كان الأمر عافية سيدة ما شاء الله نلم معكم إن شاء الله يوم الأحد في الليل، فإلا كان الأمر سيدة شعلا كمان نطلب السماح من كل السادة المستمعين والمستمعات. هنا نجمعنا غادي وكات، مع السلامة التهيات، أقيله وأرقده بعافية.

0: في البداية أتقدم لرئيس الجمعية الوطنية على هذه القيادة الحكيمة في البرلمان التشادي وعلى هذه الجهود المباركة في خدمة أمتنا التشادية. أيضا أتقدم بالشكر جزيل للسيد وزير التعليم العالي والطاقم المرافق له الفنيين وعلى هذه الجهود العظيمة التي تقوم بها وزارة التعليم والبحث العلمي في بلادنا. أيضا أشكر جميع الإخوة النواب إخوتي أخواتي على هذه المشاركة. إن الحديث عن التعليم العالي الخاص لم يعد حديثا هامشيا، بل أصبح قضية وطنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية كبرى. فاليوم يوجد في بلادنا عدد
1: Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Traduction.
1: Mais je comprends pour les arabophones, pourquoi les francophones vous agitez? Très bien.
0: C'est bon?
1: On fait un stop.
0: Traduction.
1: Traduction. C'est bon? C'est déjà bien? Merci. On peut continuer, professeur.
0: OK, à zéro. إن الحديث عن التعليم العالي الخاص لم يعد حديثا هامشيا، بل أصبح قضية وطنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية كبرى. فاليوم سيد الرئيس يوجد في بلادنا عدد كبير من الطلاب

هؤلاء يضحون سنويا بمبالغ ضخمة في الاقتصاد الوطني من خلال رسوم الدراسة والسكن والإعاشة والمواصلات والرعاية الصحية، ما يقدر بأكثر من 120 مليار فرنك صفا التشاديين يدفعون هذا لبلد مجاورة. كما أن عدد الطلاب التشاديين الذين يواصلون دراساتهم في الخارج عموما تقريبا 200 ألف طالب وطالبة، وهم بدورهم يحولون سنويا أموالا طائلة إلى الخارج لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة، وتقدر أضعف الإيمان هذه الميزانية بأكثر من 200 مليار فرنك صفا. وهذا يعني أن ملف التعليم العالي خاصة التعليم الخاص لم يعد مجرد قطاع تربوي فحسب، بل أصبح قطاعا اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا يمس الآلاف الأسر التشادية، ويؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل الشباب وعلى الاستقرار الاجتماعي في البلاد. ومن هذا المنطلق ومن خلال الإجابة الواضحة والقوية والشاملة التي تفضل بها السيد الوزير، هذه كانت محل تقدير مني وإعجاب أنها شاملة وكافية. لقد تبين من خلال الردود الرسمية للعدد الكبير، حسب المعلومات اللي عندي عدد حاليا سواء وزارة الصحة والتعليم العالي 80 مؤسسة على مستوى التعليم الجامعي. وقدمت هذا السؤال قبل سنة، فلذلك هناك مستجدات كثيرة خلال هذا العام، وعليه أطرح أيضا بعض الأسئلة الأخرى يمكن الوزير أن يفيدنا بها أكثر. هل سيد الوزير من العدل أن يحرم طلاب المدارس والمعاهد الجامعات الخاصة من الاستفادة من النقل الجماعي المخصص للطلاب، رغم أنهم مواطنون تشاديون ويساهمون بصورة مباشرة في دعم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني؟ ثانياً، أليس من الإنصاف أن تتح لهم كذلك المدارس الخاصة الاستفادة من خدمات المطعم الجامعي، خاصة وأنهم مستعدون لدفع المعمول المقدر بسان فران سيفا مقابل الوجبة الجامعية؟ لماذا يحرمون؟ وهل يمكن توجيه المركز الوطني السينو للخدمات الجامعية إلى اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب التشاديين سواء في المؤسسات العامة والخاصة؟ ثالثاً، تعلمون السيد الوزير أن في بلادنا مدرستين فقط للدكتوراه، وهما مدرسة الدكتوراه بجامعة جمينة ومدرسة الدكتوراه بجامعة الملك فيصل، فهل يسمح لخريجي المعاهد والجامعات الخاصة بمواصلة دراساتهم العليا لإعداد الأطروحات الدكتوراه داخل هاتين المؤسستين، أم يمنع فيذهبون إلى الخارج يدفعون الأموال وهجرة الرؤوس؟ وفي حالة وجود تعقيدات، لأن ما كل الناس يفهمون أهمية التعليم الخاص، في حالة تعقيدات أو تشدد من بعض القيادات الجامعية في قبول خريجي التعليم العام الخاص، فما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة؟ خامساً وأخيراً، هل يمكن للوزارة التفكير في فتح مدرسة دكتوراه ثالثة خاصة بالتعليم العالي الخاص، حتى لا يضطر هؤلاء الطلاب إلى التوجه نحو الخارج لمواصلة دراساتهم العليا، بما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة وهجرة للكفاءات؟ إن هذه التساؤلات السيد الوزير تأتي في إطار الحرص على تعزيز العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص ودعم مسار التعليم العالي الوطني بمختلف مكوناته العامة والخاصة، خدمة لمستقبل الشباب التشادي، ترخيصاً لمبادئ ترسيخاً لمبادئ الإنصاف والوحدة الوطنية. نحن نتابع وننفذ برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو 12 مشروع إصلاحي و100 أجزاء
أولى

0: الحيوية ولا سيما المتعلقة بالتعليم العالي. أشكرك السيد الرئيس على هذه الإتاحة الطيبة، وكذلك أشكر السيد الوزير والطاقم المرافق له. أتمنى إن شاء الله بلادنا والتعليم الخاص يتقدم ويتطور في بلادي إن شاء الله. شكرا السيد الرئيس.
1: Merci, monsieur le professeur, d'avoir respecté les minutes. On va finir à 18h. Hein. La discussion générale est ouverte. Nous commençons par député Amoula Toa Robert Golbey.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة. وأننا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
1: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
0: إن شاء الله سووا لكم تحليل.
1: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي تيلي، سووا لي كشف ندم، وغير برجع إن شاء الله التحليل بقى برجع اللي زرتها.
0: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوك ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت عشان صوتك؟
1: أول كاستقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ذهب شغلي يمين والشيك ناقص كما شفته صراحة. الحمد لله الأمور ماشية تماما إن شاء الله.
2: الله الحمد لله. جاي من هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترال، قالوا لي يقدر يستقبلوك أدير ويخدموك، لكن المهم أنتون القطاكد وأنتون الأردناس مشينا بينا الدواء ويجوا أتعويوا. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا وما شاء الله قدمونا مرة تريهنا منه مسكت الحمد لله.
0: والمريض هو مردان بشين؟
2: المردان ده هو ده حسى بقلبه أول كده قام مقا يقدف دم ويسبب دم، ده سبب البداية وحسى كل قلبه ده قام بوجه زيادة، لكن من سولو العملية الحمد لله سولو دواء وكاسة فدل رسلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان نفتش الدواء.
0: وشنو أنت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كأكثر؟
2: والله نطلب من المستشفى ده شيك الدواء أنا متوز قاسي، بس شغل آخر ندرهم ينقصوا لنا الدواء ده، بس شيك أخلي ينقصوا لنا الدواء ده قاسي بدين، لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرة.
3: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيبروزنا كله من جمنا اختلوا الدكاتير واقفين.
0: أول كم في إرجانس قبل جيتوا؟
3: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوه في بلوك شقوة من شقوة كان جابوه هنا.
0: دكتور كيف سوى تحليل إرفو مرضى؟
3: أي سوى تحليل إرفو مرضى قبل شقوة.
0: رين ده شنو مرضى؟
3: مرضى ده والله مرقو شغل مش اللام لام كإرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
0: دول تقولي المستشفى كي كان جنت ده يوفر لك شغل بيدا لك قاسك؟
3: والله أنينا ده هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسك فيه وقت، نعلم ترقد بقى نوع في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتب لك أردناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يا يساعدونا كان بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده وانتوك ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب 2000 ريال يومية داو ينطق أردناس تبيه هذا ما تجيل سليم مسكين. ليش عن شارج الناس لما أمس مشان كفينا 6000 قال على السرير، ونقدروا أننا نعونوك في بيه على داو دول اللي كانت تشيلوا ده نعونوك، وكل أسف في حالية ده أنتنا أردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا يسأل ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشيلوا 2500 خلينا كل ما قاعد يسود. ليش ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا شارو. نطلب من حكومة ولا من الدكاترة؟ هي شكرا لهم كثير، نعم انت كمردان من جيري عالجوك كم بحق كل عالجوك ده محلو، بس ندوروا ده بس وافكين في راسنا السيدة.
4: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني احسن من اول بكثير، لانه حتى في بداية مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرف على الناس الزائرة لسه الدابة يدخلوا ما يعرفوا المحلات ده، كتبوا يعني توجيه شفت في لوحة كده مكتوب عليه توجيه الشغل ده ذاتك عجباني مرة واحد عشان الناس الدابة جاي كما يعرفوا كله يجي لهم يوجيهم، شايف انه احسن بكثير من اول ما شاء الله. كان جدة اللي ما وصلت كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك ان شاء الله.
0: وانت مريض ولا جبت نادم؟
4: لا انا جبت نادم ان شاء الله.
0: ان شاء الله استقبالهم كان كويس
4: الاستقبالهم كويس ما في اي مشكله الصراحه، استقبال رائع جدا يعني.
0: مش الضمان الاجتماعي؟
4: لا نحن عايز جدة بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
0: ما عندنا ضمان اجتماعي يكفي 100% ولا عندهم نقص؟
4: لا بنت كفي على حسب الميزانيه حقهم الموجود 100% يعني، نقص ديسكاو ما نقص ما شو.
0: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر لك؟
4: والله نتفضل انه الينا الان بس يوفروا الاشياء المهمه الرئيسيه، برغم انه موجود مثل المختبر والاشاعه ويكون خدمه سريعه بدل ما يكون يعني تلقى او نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبه للتحاليل او بالنسبه للاشاعه، لما واحد يجي يقول لك تعال بكره او بعده او هنا، يعني يكون خدمه سريعه وخفيفه. ده نتمنى انه الاداره يعني لان المواطن انه يجي من بلد يجي من محافظه ثانيه يجي من منطقه اخر تيجي تعمل تسوي الراديو تيجي تلقاهم الاشاعه يقول لك والله خلاص حس حاليا ما في فرصه وقفله بكره أو تأخرات زي ده، نطلب من الإدارة إنهم يحاولوا إنه يخطوا الفراغ ده.
5: اليوم ده عندي 4 أيام.
0: هذا مرض شنو؟
5: مرض السكري.
0: السكري ده من طول مرضك ولا كهذا؟
5: عنده سنة ونص.
0: سنة ونص وتعبت قبل جيت المستشفى؟
5: المستشفى ده مشيت أول يومين بلالة والعام ده وقبلت السنة كلها درد ده كلها جيت آتية تمشي شهرين وغشية عافية قبلت وبقاني غادي في العراضي. وأستدقى مالي عوارة في الأصوعدة، عوارة دي تعباني وراسي قصتها هاي جيتيني ده عندي 4 يوم ده.
6: وجيتوا استقبلوك كيف ناس من الابطال؟
5: استقبلونا يا جينا ويا دخلونا في اللبتان.
6: تقولي كدوة ده هسي شيء آخر
5: لا لا شيء عافية.
6: كدوة وربطوك ناس جايبين كم يوم ناس هنا؟
5: عندنا 4 ليلة هنا ده.
6: دواء
5: بس بغسله.
6: هذا شيء حصل في الشارع.
5: شيء عافية.
6: شنو تدورك عبك من المستشفى تيسولك؟
5: المصارف ديول ده مقصرين. والفي إيدنا كورق خلاص طافي 4 يوم ده. الفي إيدنا ورق مرة واحد.
6: وهم الأبتان ده مقصر ولوك شيء يساعدوك فوق.
5: انت قالي كيك مصاريف الله أكل الله كده الشيء كله. ما أمضونا وما وصفونا بشيء.
7: والله استقبلونا كويس. أنا جينا دمينا متيمان عندنا 15 يوم لكن قاعدين بيشتغلونا كويس مرة واحدة. وعندنا دجر تطلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع أخيدة حسا أنساجبنا صدر هذا عند بيعي قال جاس هذا قررنا الدواء وقال بسولي عملية بجبد الخواب لكن لسه ما جونا يقال أبو جو لكن لسه جيان كما جونا الله قول للألمي دو ثم رضا خلونا
8: ومناهي المادية
7: والله المادية آخر هذا شيء ما في شيء ما في قال الدواء ده اني قررنا بس نبوع عسك وعسين 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا اي شيء والله لما تشفى يعني دول اليوم ماشي في جيده من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء غالي قروش ذاتك قروش خلص مننا ناكل فوقه والدواء فوقه ده حقنا كله كمل لا بس يمكن منين كله كان ما عندك ودان مريض ولا تخلق في الباصر بس تقدر تعالج ندمك يا ظل حاصل.
9: مستمعين ومستمعات الكرام سميتوا آراء هنا

0: راس وشنو كنجة ولقي استقبال عديل يعني لسه أنت كمان تيت الأدوية كي المرض ذاته كل ما فخلاص وقلب راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصوله تحاليل دلوش وبالنسبة لاستقبال الأسانين التشاهدين نهج فوق أنا في المستشفى يعني نشوفه مش يعني بكان ما ناس بوج فوق كتير وأنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مرضان نقوم كلنا قريب عشرة كله جارين وجايين وأي واحد بدقش والاستقبال لا ببدأ الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبل الناس كويس ده معناته ما لا يعني زول القاعد في البورت الفيزيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في خشم الدرب يعني المردان كل جايب على المشكلة والجاي ما يكون جايب رايته لكن الناس بوجوا قرب عشرة ولا شنو ما المردان واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بقول له يا قرد ساكت بدكشوا بحرج ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل اي دكتور وانا نشوفه ما بكان وادين كان ناس بفكر بشوف يعني المردان كان جاي زول واحد بالبيت بدخل معي في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد جا دخل والتاني جا جاي معي الواحد جاي مع مردان وواحد بمشي بيجيب الادوية وكده يقل لنا الشيء الصحي لكن الناس بجوك وكثير في المردان كان جابوه تابان زيارة ده الناس يعني جارين بدوكشي بس اي دكتور سيفة ده شوي كيك فعلا بدوكشي إلا جاين من مشاكل الدكتور بدور لا راح عشان مستقبل مردان ده براحة قوب بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول أقول بقدر بيكزامنه بشيفة شنو المشكلة اللي جابها فوق دافع أنا المردان ساقه وأنا الأكسيدان كمان من الأكسيدان كان والأهل قالوا فلان سوى أكسيدان مني ناك داكسين ده بدوكشي طول الفقس ما تدرب وكان جود حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال عندنا شيء واحد فيه يعني القرون لنا ورننا الفير روش جون نوار يعني فيلا يمكن أن يكون مردان دجا والآخر دوائد دي يرجان من الآخر الما يرجان دجا أول بعد من جا أول هو شفت هنا ده ما يرجان زيادة وشفت الجد تاني ده يرجان وخلاص من قالوا لك كده انت الدات خليه تشيل اليرجان ده بعد ده ترجع عليها كان زميلك واي آخر جاي كل تكلمة جا وفقنا عنين يعني تربيتنا بس ما كويت ده بس الاستقبال ناس بحج بجاي فانتو خطأ للدكاترة ودكاترة كل بنتو خطأ للناس وكل صوت تفاهم يعني جحل بس جحل وطريق ما تتفاهم فوق بس ناجي في صوباتنا الاستقبال
1: وفي حالة طوارد مش النادم كان تعبان جدا قبل استقبلك
0: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بالانقرضية قاعدين استقبلوا يجيبوا بعد جاءوا نأجزمينه ونشوف شغل نسو كثير بكان واحد ده بس ناجي الأحل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدقيت ولا كان ممكن شغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتو للدكتور كبأكد شغل لما أي واحد بأثر كوا الدكتور كله بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بوادين بودي بالصلاة ودول كان بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث وربو جاء واحد جنازة كله بيشرجوا بعدين بيجوا لنا من برا كبقولوا يرجعوا بدول ريان ماشاء ريان ماشاء الدكتور بودي جد الدكتور نكبت بمشاكل كبد وكريان ماشاء ولا جارين يدور ريابت بمش هذا المشكلة أنا كما كان إننا نستقبل كمردان تعبان بيجي أولا شيء نشيل التنسيق قوي شنو نشوف ونأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجوا تعبانين ولا سكر ناقص ولا واحد سكر قام طلب زيارة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة ما نتنشف
1: والناس قديم بيسوي إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوفك بس يقلقوا ليه قلني وأغلب الناس قاعد يموتوا بسبب
0: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كثير كلام السكر ده يعني ناس ما بفهموا هلا جلوكوز اللي بيقولوا ده سي زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نيني للناس اللي عندهم سكر كله مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص ده أقول كل أن كنا الروج اللي تشيلوا له ذاته كل ما بيشال زول إنده سكر بيجي ننتو سكر في ننتو سكر سكر بقوله ما بعلقوا له ما بأكل له كتر إنده سكر وش إنده ما يصير هسه كنا نادم جاف التواري نأكل أنا نشوفه وعندنا لنا علامات البوصف لنا بكونا نادم نجرة ولا سكر سكر ده إنده لنا علامات فيها طبيب كي كان جيت في راس المرضان نتعرف فيها علامات نقدر نفحصه فوق المرضان نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر ده ما أي زول نسوله زول كان جاء بقول لك من دم نحج ما بيشيس نصالمنا تاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر اللي بقول له ريديتير ده في ولا ما في وكان زول جاب التعبان مش لو تك عنينا من فحصنا اولا شيء بجد عنينا الكاتيتر ده نشيله نقول له ابواد السكيورتي ابواد السكيورتي ده تجور عنينا نشيله بالصالح والناس ما بعرفوا الجلوكوز وينو لقدنا ندرب وينو خطينا ده السكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرفوا انا مدعي زول عنده سكر خلاص بمشي واحد كم فيلم بعرفنا عندهم عنده سكر من جو التسعين التاسع كتر سكر ما يندو اللوجو لا سكر ده خلاص مشاكل تروما بعرف كتر السكر ده واجب لنا نرفع السكر سكر

0: ناقص ده الخطورة أقوى بزيادة.
1: وعنينا قاعدين في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكو أول نادم يجي سواين ده اسكي ببلاش زمان في ده وحسك فيه
0: والله أدوية بقوله أدوية نال غراتوتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الغراتوتي كي قاعد في رفي الغراتوتي ما قالو شنو الغراتوتي ده هو دفنير ذاته كله الغراتوتي دفنير قال السيزاريان التروماتيسم كرانية أمورسور دي سيربان دول كله ورو وانينا في غراتوتي كل عندنا كيت اللي بقوله لا كيت انا لا بارول يعني ده انا لا مرض بطني وانينا كيت اقول انا درين توراسيك زي الناس كان تانو ولا شنو يمكن بدوسوا لا لا تيو ده هني بمرقو وانينا كيت اللي بقوله كيت انا الفراكتور الناس اللي بجو كيت انا عندنا الكسر كله شنو يعني الغراتوتي ده جاء والدواء حق الجرى بقص اي زول بايتاب حق الماشي فوق زي الناس بقولوا غراتوتي ده غراتوتي موجود واحد بجي بسقول يا كورسير ساكت ده في الشهيده مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بجيبه سنتر سنتي دول لا تشيما دول بصول والعالم كله إني أسانينا في الشهر نسجله تقريبا 3000 المرضانين يعني ما مش للزمن أن جمعنا وقصة بيجي وسي وأي مردان كان قايب يقول أنا ندور ماشي إلا لبطان للسنتر وانينا
1: سلقينا مرضى ويدين استقبلنا مقادين يشكي يقولوا قد دوا قاسي
0: هاي كلام الدوا قاسي ده ما ده التعدين كله مبورو في عندنا الدوا اللي بيقولوا لبروديو دي سبيسياليتي الدوا بروديو دي سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطة كان نقطة كل إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده والثمن ده معول كله الفارماسي الكبير مثل السبيا وشنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرا دول كله برسنتاج يخدته هذا الفارماسي برا كان تمشي كله تشوفه أدوية نام كله دوام شكش أي واي قاب يسي حقا لكن ده الحكومة بقدر براقبة ده بيشيفه لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هني ده كان نادو شاف الدواء ده جوا هني وجوا البرا ما سوا عشان الدواء هني قول له البرودي جينيريك البرودي جينيريك ده ثمن مع برودي سبيسيال وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تمتلك هنا كنكون ب 600 ريال بل يعني الدواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالي ده كلامه ده ماسا وفي ناس بمرقوا مرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعديه ما هم بفتش قال كم مشيت مكان انا الشكود البابام بيشيلوا بعدين البابام بيشيلوا من الشكود والدواء المعروف كان بيجي انا الشكود جانا اننا نطردهم يقبلوا لكن مثل الدريب دول وكان ما تقدر تعرفه ونادوا عند مردان وشال الجابه وسيتياسيون انا تعديه ذاته كلها سال قارين ناجي فوق ده زول امر قال بريال بيت دواء ذات تقول كان سبلين صعب واجب يقولوا دواء خالي لهم ده سهل لكن كم حكومة صعودة للناس يعني سخن مثل السيروم صالح دول ده يعني اي بلد بقدر بيسير السيروم صالح كان صعب بقى ساحل لسكان عشان بلغوا
1: في بعض المرضى قاعدين بيجي من ولايات وويدين قاعدين هنا كلهم قاعدين تعاملهم سوا ولا انا ولايات قاعدين تخففوا لهم شيء
0: الناس اللي جايين من برا والجايين من داخل ما يعني كلهم نفس الشيء ما بوصف شنو بوصف في امراض وانينا عندنا هنا يعني اليوم كان في تشاد هنا كان اليوم قلت لنادم في شيء هناك ده قاعد ساكت يعني الما مردان كل بقوم بجاري وجاي شغل النسو في الجراتوتي ده الناس ما بعرف ديبانس زياده ما هو الديبانس كان قاعد الناس لا بلمس في بيجينا الفانكشنال المستشفى وان عندنا سيرفيس خاص البقول له سيرفيس سوسيال السيرفيس سوسيال ده ان نادي ممكن تجي شفنا كتبنا له الدواء مشى باع تجي واحد جابه نقول له عقينا شنو الحاصل بقول له انا ده مش الريال ما عندنا انا نسو انكيت فوق ونديكلاري وما ناس انا سيرفيس سوسيال بجو بي سانسيبيليزو نسو لي انكيت بخط ما عندنا كاش سوسيال الاوبراسيون هسه في مكاننا هنا هسه ناس باجو يقول وين الجراتيتي ده في الاورجانس نادم بجاو يشوفوا في العمليه ده الاوبراسيون ما بكفي الاكتر ساكت مالجان الاوبراسيون في الاورجانس سي غراتوي زول بقول بجا في الاوبراسيون الاوبراسيون بروغرامي لو وش كنا نعمل بروغرامي بشغل تحليل او شنو بشغل اوبراسيون بروغرامي يعني في سيرفيس يمشي كافي ويمشي يسول لكن الاوبراسيون دورجانس تو كا دورجانس على بشلو في البلوك ده مالجان سي ده ما بكفي
1: شنو اخر كلمه تقدمها
0: والله كل ما نكلم زي ما قلت كلمه الاستقبال ده يعني ندورة يعني انتم ناس على راديو تلفزيون كل يعني تسوي توقيع للتعدي ما لا تسوي توقيع يعني كم يجي في المستشفى قال لي يجي واحد اثنين الباقيين كيقعدوا برا من المستشفى كله مع الصوبات فيه يمكن نكون ناس بيقولوا قال كي انا جايين ونساعده نادم القائد ما نقدر ندارهم لكن الزياره ما بيمشي الزياره بوجه بيشيلوا امراض كل كثير هسه كم نكون وقت صوت التور ده تشوف الناس مصابين بس قاعدين باكلوا والمرضان ما باكل اليوم كان انا ما بقول لك خد سفره قدر ده بقول ما بيبي دواء للمرضان كمرضان ما باكلوا الناس بخط السفره وبلموا احنا خايفين لهم هم هسه المرض بقى لنا كثير ده كثير بوجه بيشيلوا المرض في المستشفى دول يعني ميكروب كتير ده بيشيلوا من المكان ده وبودي في لوب الهل خلي الشعب شيء كيفكروا ده بوقفوا منهم عمل ده كان بدور بصاد النادم ده سيل الاكل بسفره ثلاثه اربعه جيبه ده يمكن 100 ريال حقك ده انتيت للمردان يستري فوق مويه بشرب كل احسن من بوجهه وبلمه الوساخه ذاتها كل المرض الوساخه ده بتجيب لنا المعوده وبتجيب المشاكل في البلد ده.
1: شكرا السادة المستمعين، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم. معاكم في التسجيل أبو بكر محمد عمر، وفي إعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس، تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سعيد. ودمتم إلى رعاية الله وحفظه، وشكرا للمتابعة. إلى اللقاء.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تقترب ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء هنا داخل مباني إذاعة الوطنية التشادية. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الجمعة 28 من ذي القعدة لسنة 47 و400 ألف الهجري الموافق 15 من مايو لعام 2026. المستمعين الكرام، فعند تمام 6 ستجدون نشرة الأنباء، وقبل ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي مع الفنان التشادي زكريا شاهد. ففي تمام 6:30 هو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعين الكرام، يصاحبكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني السنوي وفي طاولة المراقبة حسن أديفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعين الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية. وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابر. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. في 23 من مايو يكون رئيس الجمهورية المشير محمد تزدبي إتنو قد أتم عامين من ولايته الرئاسية الأولى، وفي خطابه أثناء مراسم التنصيب وضع الركائز الأساسية لولايته، وقسم التحرير بالإذاعة الوطنية يفتح ملفا خاصا اليوم يتناول أبرز ما جاء في خطاب المشير. والنواب البرلمانيون يستجيبون وزير التعليم العالي خلال جلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية. وانطلاق الدخول للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، وزيرة العدل تحث الطلاب بضرورة الالتزام بالمحنية واتباع التدريبات المقدمة لهم من أجل الرد لمطالب السكان. كانت تلكم أبرز العناوين، وفي النشط أنباء أخرى متنوعة نوفيكم بها في هنيها. أهلا بكم. في 23 من مايو يكون رئيس الجمهورية المشير محمد تزدبي إتنو قد أتم عامين من ولايته الرئاسية الأولى، وفي مراسم التنصيب قدم رئيس الجمهورية المشير محمد تزدبي إتنو قدم خطابا وضع فيه الركائز الأساسية لولايته. بهذه المناسبة يعد قسم التحرير ملفا خاصا يفتحه لنا اليوم عمر حسن دهب بأبرز ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية.
2: في خطابه التنصيبي رسم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو ملامح المرحلة الجديدة من تاريخ تشاد، موضحا أن هذا التحول يمثل تتويجا لجهود الشعب التشادي خلال المرحلة الانتقالية وبداية عهد يقوم على الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. أكد رئيس الجمهورية أن رئاسته ستكون لجميع التشاديين دون استثناء، داعيا إلى تجاوز الخلافات السياسية والعمل بروح التضامن والوحدة من أجل بناء تشاد جديدة تتجه نحو الحداثة والتنمية المتوازنة. كما اعتبر أن العودة إلى الشرعية الدستورية بعد انتخابات 2024 تمثل بداية مرحلة أمل جديدة للشعب التشادي. على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، شدد الرئيس على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، معلنا تخصيص 70% من الإنفاق العام لقطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة وتحقيق السيادة الغذائية، كما تعهد بتطوير قطاع السكن وتوفير مساكن لائقة للمواطنين. في المجال الزراعي والرعوي، أكد أن الزراعة والثروة الحيوانية ستظلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مع التوجه نحو تحديث أساليب الإنتاج وتوفير التمويل والإصلاحات اللازمة لرفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، إضافة إلى تطوير قطاع تربية المواشي وتحسين آليات تسويق منتجاته. أما في قطاع البنية التحتية، فقد أعلن الرئيس عن خطة لمضاعفة شبكة الطرق المعبدة لتصل إلى 7000 كيلومتر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ربط تشاد بجيرانها وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التوجه نحو تنويع الاقتصاد عبر استغلال الموارد المعدنية وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة. قطاع الصحة تعهد له الرئيس بمواصلة بناء المستشفيات والمراكز الصحية وضمان مجانية الرعاية الأساسية للأم والطفل، مع السعي لإنشاء مستشفى في كل دائرة إدارية. كما منح رئيس الجمهورية أهمية خاصة لقطاع التعليم، مؤكدا عزمه تنفيذ إصلاحات عميقة تجعل التعليم حجر الأساس في مشروعه السياسي، عبر تطوير المناهج وربط التكوين المهني والتعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، حتى يصبح الشباب أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. وفي ملف الأمن والاستقرار، شدد رئيس الجمهورية على أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم دون أمن وسلام، مؤكدا مواصلة الحوار السياسي والاجتماعي وتعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن لمواجهة الإرهاب وحماية الحدود، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة. محاربة الفساد وتقليص نفقات الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام هي الأخرى لم تكن غائبة في خطاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، والذي اختتمه بالتأكيد على أن الجمهورية الخامسة يجب أن تكون مرحلة جديدة تقوم على تغيير العقليات وترسيخ قيم العدالة والوحدة والعمل المشترك من أجل بناء تشاد مستقرة ومزدهرة تحافظ على سيادتها وتعزيز مكانتها داخل القارة الإفريقية.
1: استجب وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا من قبل النواب البرلمانيين، وذلك خلال جلسة علنية أخذت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو الجهيمي. الزميل محمد موسى أحمد طاهر حضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
3: خصصت هذه الجلسة لتقديم أسئلة شفوية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يوبيتينا من قبل عضو الجمعية الوطنية البروفيسور محمد النظيف يوسف، حيث تمحورت هذه الأسئلة حول وضع ودور مؤسسات التعليم العالي الخاصة في تشاد. في مداخلته وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يوبيتينا أوضح بأن التعليم العالي بمختلف مكوناته أصبح منظما عبر المرسوم 208 الصادر في 15 يوليو 2011، والذي يحدد شروط إنشاء وتسيير مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث يوجد في البلاد حوالي 63 مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مضيفا بأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تساهم مساهمة فعالة في مجال التكوين المهني والعلمي، حيث تداخل أعضاء الجمعية الوطنية بأسئلة حول ما هي الحلول والإجراءات التي من شأنها رفع التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي وحلحلة المشكلات المتمثلة في توجه الآلاف من الطلاب التشاديين للدراسة خارج البلاد. في رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني أوضح بأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تخضع لشروط ورقابة فعلية، كما توجد العديد من العراقيل التي تواجه قطاع التعليم والتي يجب علينا أن نوحد جهودنا من أجل تخطي هذه التحديات عبر الشراكة بين قطاعي التعليم العام والخاص والنهوض بقطاع التعليم بمختلف مستوياته من أجل أن يجد الطالب التشادي حقه في العملية التعليمية.
1: اختتم يوم أمس وزير التعليم العالي البحث العلمي سيتاك يومبتنا اختتم عمل ورشة تدريبية حول البحث العلمي والابتكار، كان ذلك بحضور عدد من المشاركين بالورشة. حسب الكريم محمد سيد أبا الزين.
4: 3 أيام من العمل اختتمت بحفل ختامي أقيم تحت أنظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الكلمة الختامية الأولى كانت لممثلة الاتحاد الإفريقي بالبلاد ماريا خوسي سامبا، التي قالت أن الورشة تساهم بقدر كبير في رفع كفاءة العاملين حول جمع البيانات والمساعدة في تنفيذ خطة تشاد كونكشن تشاد التي نريدها، مؤكدة أن تشاد صادقت على العديد من الاتفاقيات التي تساعد على حركة البحث العلمي والابتكار، وهو ما يتماشى مع رؤية الورشة. المشاركين بالورشة كانت لهم كلمتهم، من ذلك حديث الدكتور حسن عبد الله بكر الذي تحدث عن تجاربه بالورشة.
5: الهدف الأساسي هو تعزيز القدرات الوطنية على الابتكار من خلال البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا والعلوم والتقنية. طبعا حاليا معروف أن البحث العلمي الموجود حاليا معظم الأبحاث العلمية لا تأخذ مجرى التقدم والتطور والتنمية بالنسبة للمجتمع التشادي، ولكن ما بادروا في الاتحاد الأفريقي بحيث أنه يحاولوا يعني يطوروا الابتكار، يحاولوا تعزيز القدرات الوطنية على استخدام التكنولوجيا واستخدام العلوم والابتكار.
4: وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيتاك نومبتنا في كلمة مطولة تناول هو الآخر أهمية الورشة ودورها في تعزيز رقمنة العمل الإداري والبحث العلمي، حاثا مسؤولي المؤسسات التعليمية في التعليم العالي الاستفادة من الورشة وتوظيفها لخدمة البحث العلمي، علما أن الورشة شارك فيها أكثر من 30 خبيرا في مجال البحث العلمي والابتكار واستمرت ل3 أيام متواصلة.
1: في موضوع آخر، أطلقت وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان إندولوجي أليكسي نايمباي أطلقت بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي مناسبة الدخول للمدرسة، كان ذلك بحضور المدير العام للمدرسة بجانب عدد من المدعوين منهم حسب الكريم محمد سيد أبا زين الذي وافانا بالتفاصيل.
4: البداية كانت تكريمية للجان المختلفة التي عملت على إنهاء إجراءات مسابقة الدخول لشعبة كتاب الضبط بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي. المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي دكتور سنوسي محمد علي في كلمة تناول فيها الجهود التي بذلتها المدرسة من أجل الوصول إلى النتيجة الحالية الممثلة في قبول 100 طالب عوضا عن 80 المقرر مسبقا،
6: وأن هذه المسابقة قد تمت بكل شفافية، وأن الناجحون فيها قد بلغوا هذه المرحلة بكل جد وبكل تحقيق. ونحن نرحب بكم جميعا وخاصة للطلاب الذين فازوا في هذه المرحلة الصعبة جدا، لأن من أكثر من 1500 مترشح قد كنتم من 100 الذين فازوا في هذه المرحلة، وهذا مما يدل على كفاءاتكم وقدراتكم لأن تكونوا من ضمنها أولئك الذين سيسعون في دعم القضاء المستقبل في تشاد ومن أجل إصلاح القضاء في بلدنا تشاد.
4: وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان ديلونجي أليكس نيامباي هي الأخرى تناولت أهمية زيادة العدد مما يتيح للجهات القضائية المختصة العمل على زيادة الخدمات المقدمة في المجال القضائي، حاثة الطلاب الجدد بضرورة الالتزام بالمهنية واتباع التدريبات المقدمة لهم من أجل الرد لمطالب السكان. وعلى كلمة الوزيرة انتهت المناسبة الخاصة بالدخول للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي في الموسم الجديد.
1: ترأس وزير الوظيفة العام والحوار الاجتماعي عبد الله مبادو مبامي صباح اليوم مناسبة الإعلان الرسمي لنتائج فاز المشاريع المقدمة من قبل الشباب في ريادة الأعمال إلى الهيئة الوطنية لترقية الأمل. المناسبة كانت بحضور المدير العام للهيئة نصر الدين أبو بكر كيسو. حسن موسى حسين وتفاصيل أكثر.
7: أكثر من 600 شاب وشابة قدموا مشاريعهم المختلفة للهيئة الوطنية لترقية العمل من مختلف الولايات البلاد. بدأت دراسة المشاريع مع خبراء لجنة التحكيم، حيث قررت اللجنة اعتماد 25 مشروعا جديدا. كما تعد المناسبة فرصة لتحفيز الشباب وإبراز أهمية العمل والاجتهاد في بناء مستقبل مهني. في كلمته المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي نصر الدين بكر كيسو، قال إن هذه المبادرات جاءت لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية إلى جانب الشركاء والمؤسسات الدولية والشركات من أجل خلق فرص لفائدة الشباب وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيدا بأن الهيئة تقدم الدعم اللازم من أجل إنجاح هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم للبلاد. وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبدو بامي لدى افتتائه لإعلان نتائج المشاريع الشبابية قال إن هذه البادرة جاءت في إطار رؤية التنمية الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، والتي تهدف إلى تنفيذ البرامج السياسية والتنموية يخدم مصلحة العامة ويعزز التنمية الاقتصادية. وطلب من المستفيدين العمل من أجل مكافحة البطالة ودعم التنمية الاقتصادية. هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع بين المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين بكر كيسو مع عدد من الشركاء والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية المحلية.
1: حسن، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أطلقت صباح اليوم ورشة عمل حول تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات تصنيع المنتجات المحلية في تشاد. ترأس افتتاح أعمال الورشة مساعد المستشار الفني برئاسة الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية كوكو وقدي. المزيد لدى عز علي اللومة.
8: تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات تصنيع المنتجات المحلية في تشاد وتحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة هو الهدف الأساسي من ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لصالح عدد من النساء والشباب. في كلمته الممثل النائب لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الدكتور مارك مانكوسو قال إن تشاد تلتزم بتنمية القطاع الزراعي والذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما أكد مارك مانكوسو أنه بالرغم من ذلك فإن تشاد تواجه تحديات كبيرة في تغيير المناخ وانخفاض هطول الأمطار، مشيرا إلى أن خارطة الطريق الوطنية للنظم الغذائية التي تم تطويرها في قمة الأمم المتحدة للمبيدات الحشرية في العام 2021 لها أهمية قصوى في استراتيجية تحويل النظم الغذائية في تشاد. لدى افتتاحه أعمال الورشة مساعد المستشار الفني برئاسة الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية كوكو واكدي قال إن إطار تحويل النظم المرجعية في تشاد يهدف إلى تعزيز الإمدادات الغذائية، وهو ما يتماشى مع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. كما أشار كوكو واكدي إلى أن هذه الورشة تعمل على تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال تصنيع المنتجات المحلية لتحفيز ريادة الأعمال إلى جانب تمكين النساء والشباب. للتذكير فإن هذه الورشة تستمر 5 أيام، حيث يتلقى المشاركون خلالها خبرات وتقنيات فنية في مجال تحويل المواد الخام إلى منتجات محلية.
1: وإلى ولاية البطحاء، حيث أطلقت أمينة الدولة ووزارة البنى التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت أطلقت رسميا مشروع رصف الطريق الذي يربط مبسطنا بمدينة ياو. جرت المناسبة بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية البطحاء بجانب السلطات الإدارية والتقليدية. التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا موفد الأنماء عثمان يحيى الحاج.
9: تواصل الحكومة التشادية عبر وزارة البنية التحتية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق، وهذه المرة حظيت ولاية البطحة بإنشاء طريق الذي يربط بين أنبسطنا وياو، والذي يقدر بحوالي 45 كيلومتر، وذلك بهدف تسهيل المرور للمواطنين. استهلت المناسبة بكلمة والي ولاية البطحة الجنرال أحمد كوغوني، الذي تحدث عن أهمية إنشاء هذا الطريق الذي يرفع جميع التحديات والصعوبات التي يعاني منها السكان بالمنطقة، شاكرا الحكومة تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس جيبيتنو. كما شهدت المناسبة برقية شكر قدمها أهل أبناء المنطقة، شاكرين رئيس الجمهورية مشير تشاد على البادرة القيمة والتي أثلجت صدور أبناء وبنات المنطقة. بدوره المدير العام للمشروع محمد حسن هجار قال إن القيمة المالية للمشروع تقدر بحوالي 6 مليار من الفرنكات الإفريقية، والتي جاءت للدعم جميع مشاريع البنية التحتية لولاية البطحاء. في كلمتها لإطلاق المشروع تحدثت أمينة الدولة لوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت عن أهمية هذا المشروع والذي يقلل من معاناة سكان المنطقة.
10: علينا من هنا لقدام ده بتدفي رأسنا وفي قلبنا ونخدم إن شاء الله بالتاني، يعني ديزانكلافما الحزة بستة شهر يعني مكتوئين من المدى يكون ما في دي سي بي دي تان إن شاء الله.
9: كما تداخل عدد من أبناء المنطقة عن انطباعاتهم قائلين:
11: ما أعظم هدية يجينا من قبل الرئيس الجمهورية، ونتمنى له الازدهار والثبات والدوام في الملكة إن شاء الله، وشغل باسم يهم لنا وزيادة من مواصلة هنا مدينة ياو للبقية المدن ده ما فيه بأسومنا الخاصة وبأسوم هنا بوبيلاشون البتة بصفة عامة وبوبيلاشون هنا فتري بصفة خاصة،
12: وياو والفتر بصفة عامة لها موارد زراعية موارد بحرية كثيفة، والموارد دي داري عشان يصدرها يودوها للآخرين ولا عشان يستفيدوا منها.
13: في خريف شوالنا بانجو كان وطيابي الزناس آتي بيجبو، أما خريف ده شوالنا بانجو ده يوفي ياهو ناس ياهو يبدلوا بشوالنا فقوس عشان بكان نودو ما في كان قال لنا بتلف.
9: هذا ونشره في نهاية المناسبة. قامت أمينة الدولة رفقة حاكم ولاية البطحاء بإطلاق رسميا أعمال المشروع من مدينة ياو فتري. عثمان يحيى الحاج للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة الجمين، انطلقت يوم أمس فعاليات اليوم الإخباري الذي نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لصالح النواب. أبو بكر محمد عبد السلام وتفاصيل الخبر.
14: في كلمته أكد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن وزارة الصحة العامة والوقاية وضعت 6 محاور استراتيجية تهدف إلى تنفيذ مشاريعها التي أقرها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس زبي إتنو، الذي جعل من تعزيز النظام الصحي أولوية قصوى، حيث تظل الوقاية في هذا الإجراء جوهريا. وأكد الوزير أن المعركة ضد شلل الأطفال لا تنتهي أبدا بشكل كامل مادام الفيروس لا يزال ينتشر في أي مكان في العالم. ومنذ عام 2019 نشهد عودة مقلقة لظهور السلالات من الفيروس، مما يفرض علينا تعزيز اليقظة والاستجابة بشكل عاجل، مضيفا أن دور أعضاء الجمعية الوطنية كبير في إيصال رسالتنا إلى آخر غرية وإلى العائلات التي قد تتردد أحيانا في تطعيم أطفالها. وأكد للنواب أن دعمهم ليس ثمينا فحسب، بل ضروري ولا قنا عنه، وهو ضروري لتوفير الموارد اللازمة لازمة. من جانبها النائبة الثالثة لرئيس الجمعية الوطنية مريم جمعة عباد تناولت أهمية صحة الطفل وأكدت أن تظل في قلب اهتماماتنا المشتركة والتزاماتنا الجماعية، ولكنها أيضا في مقدمة أولويات السلطات العليا في الجمهورية، مشيرة إلى الجهود المشتركة بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين والعاملين في قطاع الصحة، وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه المجتمعات في القضاء على المرض. تأتي فعاليات هذا اليوم الإخباري في إطار برنامج مشير شات محمد إدريس زبيتنو الصحي الذي يسعى من ورائه توفير الصحة لكل مواطن تشادي. ونشير بأن هذا اليوم الإخباري شارك فيه أيضا بعض المسؤولين الإداريين بالجمعية الوطنية.
1: وفي سياق ذي صلة، افتتح مدير الصرف الصحي والبيئة ببلدية جمينة يوسف صالح عبد الله أعمال ورشة العمل التي نظمها مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثانية حول تعزيز قدرات فريق إدارة الصرف الصحي والبيئة ببلدية جمينة. الورشة جرت فعاليتها صباح اليوم. مزيد من التفاصيل لدى مصطفى بشارة محمد.
15: ورشة العمل التي نظمها مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد بالتعاون مع الجهة المانحة، وذلك لأجل تعزيز قدرات فريق إدارة الصرف الصحي والبيئة ببلدية إنجمينة والخدمات الفنية لضمان تنسيق أفضل والمراقبة الفعالة والاستدامة لتنفيذ تدخلات المرحلة الثالثة من مشروع دعم القطاع الصحي والبيئة لا سيما في المجالات الصحة. المناسبة سمحت لمسؤول المتابعة والتقييم بمشروع دعم القطاع الصحي في تشاد ديجيم كاسيري كاموكوي بأن دور إدارة الصرف الصحي والبيئة والصحة في دعم المبادرات المجتمعية ورفع مستوى الوعي العام ومراقبة الأنشطة المنفذة على مستوى المقاطعات والبلديات، موضحا بأن هذا التدريب يمثل فرصة هامة لتعزيز مهارات وتوحيد المناهج وتوطيد التعاون بين السلطات المحلية والخدمات الصحية والشركاء المشروع. أما مدير الصرف الصحي والبيئة ببلدية إنجمينة يوسف صالح عبد الله فقد أشاد بأعمال هذه الورشة التي ستتناول مواضيع مهمة في المتابعة وتقييم المشاريع البيئة والصرف الصحي، وكما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات العاملين في مختلف المجتمعات الصحية وخاصة في المناطق الشرقية لضمان المتابعة العامة.
1: وإلى الفقرة السياسية وموضوع الحوار السياسي، عنوان جديد اختاره عمر حسن دهب لهذه الجمعة، نتابع.
2: في سياق سعي تشاد إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي، يبرز الحوار السياسي كأحد أهم الآليات القادرة على معالجة الخلافات وبناء التوافق الوطني. فالتجارب السياسية الحديثة أثبتت أن استقرار الدول لا يتحقق بالقوة وحدها، بل عبر التشاور واحترام التعددية وإشراك مختلف الفاعلين في صناعة القرار. وفي هذا السياق برز الإطار الدائم للحوار السياسي الذي تم إنشاؤه نهاية 2025 كآلية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية وفتح المجال أمام إصلاحات تقوم على التوافق بدل الصراع. ويرى متابعون أن هذا المسار يعكس توجها نحو تكريس التعددية السياسية واحترام المؤسسات الدستورية بما ينسجم مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. ويرى مراقبون أيضا أن الحوار السياسي يمكن أن يسهم في تخفيف التوترات السياسية والاجتماعية وخلق مناخ ملائم لتنظيم انتخابات أكثر شفافية ومصداقية، فضلا عن تحويل الخلافات السياسية إلى مقترحات بناءة تخدم المصلحة الوطنية. كما أن نجاح أي حوار سياسي يبقى مرتبطا بمدى شمولية المشاركة واحترام مبدأ المساواة بين مختلف الأطراف، غير أن تحديات عدة ما تزال مطروحة، من بينها أزمة الثقة بين السلطة والمعارضة واتهامات بعض الأطراف بأن الحوار لا يعكس بصورة كاملة التوازن السياسي القائم. لذلك فإن بناء الثقة يتطلب إجراءات عملية تشمل تعزيز الشفافية وضمان الحياد واللجوء إلى وساطات محايدة قادرة على تقريب المواقف. وختاما، تبدو تشاد اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة المؤسسات إذا ما تحول الحوار السياسي إلى ثقافة دائمة تقوم على التوافق واحترام الرأي الآخر بما يخدم السلام والتنمية والوحدة الوطنية.
1: سانوي كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الرابعة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الأخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. في 23 من مايو يكون رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب بيتنو قد أتم عامين من ولايته الرئاسية الأولى، وفي خطابه أثناء مراسم التنصيب وضع الركائز الأساسية لولايته، وقسم التحرير بالإذاعة الوطنية يفتح ملفا خاصا اليوم يتناول أبرز ما جاء في خطاب المشير. والنواب البرلمانيون يستجيبون وزير التعليم العالي خلال جلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية. وانطلاق الدخول للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، وزيرة العدل تحث الطلاب بضرورة الالتزام بالمحنية واتباع التدريبات المقدمة لهم من أجل الرد لمطالب السكان. هذا كما استمعتم في النشرة، لأنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، في التنفيذ الفني المهندس سانوي كويان كيريو. نشرة عدها وأخرجها عثمان آدم الدود، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله، رفقة الزميل عمر حسن دحب. شكرا للمتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي، رفقة الزميل آدم صابون، والسلام عليكم.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سعيدة.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
4: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
3: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
5: عندنا غياب الأب والأم، ده كمان بأثر وغياب حتى الإرشادات والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى لي شيء وما جاي يجعلاني
3: من نقصان
5: إهمالك ليه
4: إهمالك التاني. بس والله ما تنسى المدارس كمان تلعب دور كبير جدا.
5: المدارس
4: فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
5: في مادة
4: البيت نبدأ
5: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم
3: أيوة قاعدة تربية وطنية،
5: مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
4: يا سلام
5: أيوة
4: يا سلام.
5: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وأنت ولي الأمر ذاتك أمشي طلع المدرسة
3: شراقب أولادك
5: راقبكم أنتم زمنكم، وإلا معيتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
3: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
4: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النادم الأقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع دانا بناك واه إينا فراسك واه.
5: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوا وتلموا الموضوع وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله
4: ما في
5: انت طلع سليم
4: وطلع بس شغل بيقى فوق ابو الحديد في عادي.
5: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
3: معروفين بالدم
5: الحامي، فالمفترض انت خلاص من انت نادم كيف سي حادث كي بنيتك
4: بنيتك ما في
5: والله، يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا
3: عنك قضاء وقدر.
5: ايوه وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
3: سلام
5: كله يراعي
4: يفهم اخوه يهاجه الكلمات، بس الكلمات كده سمحة ما سمحة يعني
5: كلمات جارحه. وانا والله شوف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترق فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرفها. فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معرفه لما في الشارع
4: فعلاً.
5: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك
4: ما تكسكس وادب ما عندك
5: اي ولما تتكلم ليه تحاول تهدده لك انت كله يقوم فوق.
4: فعلاً
5: الناس خليه يراجع انفسه.
4: لا لا فعلا والله
3: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حقت تشاد وكده
5: جدا جدا
4: صراحه. تشادين بتشوفين كده تشادين ناس طيبين ترى صراحه، هنا طيبين وانا
3: لكن دمنا بسهام
4: دم الحبيب من وين جاء الكلام هذا؟
5: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
3: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده
4: لماك شنيتي
3: أو لماك شنو
4: أكيد يعني.
3: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيف إلا أخوك الآخر يا بشيف.
4: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
5: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم، لكن الشيء ده ما يخلينا احنا نتراجع، لان النصيحه اليوم الانسان الرفضت كلها بينه وبين نفسه يعرف ان ده نصيحه صح وانها بتفيده، وبمشي دبق بينه وبين نفسه ده لو ان شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب اثر. عشان كده انت انطي النصيحه دي حتى لو الانسان ما بدورها.
4: ما هو قالوا النصيحه مره،
5: ايوه حتى كم مره كلها بعدين يعرف النادم ده انك انت نصحته ده لمصلحته،
3: بتذكر بعدين،
5: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الاخر
3: اكيد،
5: وبكده تنتشر تغافة.
4: لكن يعني أسلوب تقبل النصيحة سيدة فتية
5: مهم، مهم
4: هذا فوق الجانب
5: دكتور. أيوة لما يرفضت ده إنت الأسلوب أحيانا الرفض لها دي يكون إنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز، لكن لما إنت بالحداوة فلان والله إنت إنسان كويس والشغل السويته ده كويس، لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده أيوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وزاتك خلاص بتقبلها. لكن إنت يا أخي ما لك خدمتك ميتك يا أخي انت نوري ننصح امام الملأ انت ننصح وما بتقبله اصلا كان عارف نفسه غلطان
3: او مثلا يقول لي هي انت لك تنفى شنو وانت بالسب ما يقدر يقبل
5: رفضك حتى لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من
4: الطريقه
5: حقت الاسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح او نقد يكون نقد بناء
3: بناء
5: ايوه
3: يكون مرن شويه
5: يستفيد يخليه يسويك انك انت قاعد مثلا تساعده في انك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب
3: حسسك عنا انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ذلك ادخل لي في الموضوع
5: في الموضوع حيتقبل ويشيل وحتى لو في الاول ما شالك ولا بعدين كان ماشي يقعد بينه
3: وشيف يعني احنا قاعدين ده والله بناء المعاملات الطيبه واللطيفه دي بنحتاجه شديد
5: جدا اطيب الشعوب
3: جادي واحد والله. مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتوره معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج المرأة قالت يعني تطيب به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع شنو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
4: يعني.
3: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا مجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد إنه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها أقول هاي ما لما
4: أقول
3: ساكت بعد
5: منها
3: فشيف
4: إحنا طيبين فينا طيبين
5: شوفوا
3: طيبين
5: المجتمع
3: ومدور حلو يعني كلام الحلو
5: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي بعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
4: إن شاء الله إن شاء الله
5: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
4: إلا تشادين
5: سبحان الله
3: الحمد لله ولله
5: بس النعمة. لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
4: نتمنى كونوا
3: حاجة وعلى وجه إفريقيا زاد
5: أكيد والله
4: حلقة صراحة خليت تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان قد اتكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
5: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات
4: فعلا.
5: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة
3: والإنسان ابن بيئته
5: أيوه والإنسان ابن بيئته فالمفترض يعني. الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم هو ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته
4: لا فعلا
5: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تو نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبه. فانت تهيئ صغيرك يكون عندك انا مضاد يعني لبعض الصدمات اللي ممكن يلقاها بعد فوق الشارع
3: تفادى.
5: ايوه تنتبه وتنبه ان في ممكن اشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن اصدقاء السوء. الامور دي كلها الا تساعد الاسره.
4: ما هو الصح ده سيده فتحيه؟ اذا كان انا ربيت ولدي تربيه صح، انت ربيتي ولدك تربيه صح، حجي هو ربت ولده تربيه صح، والاخر ما ده الشارع، الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهايه يعني احنا الشارع ولو هي ده بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
5: دول هم بيطلع. لكن اي بيت ده كله ليه تربيه شيء، وفي اب وام هم ذاتهم ما لقوا تربيه كويسه كيف بيطلعوا عليك
4: فاقد الشيء لا يعطيه
5: فاقد الشيء لا يعطيه. فمن الاسره اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحدين ما بيعرفوا معنى التربيه ذاتها شنو، فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت. لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقب ومراقب اصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معاهم، مراقب تليفوناتهم. التليفونات لسه بقت مشاكل
4: كثيرة دي مشاكل مشكله مشاكل
5: ودايرين نوري الناس سر واحد انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم هم. العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري، لكن ما ينقذوهم بطريقه عنف ولا طريقه ما كويسه لانه هو صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف. انت خطه ووري الطريقه الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقه اللي هي تنفع.
4: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على قد يكون واحد ما بعرفه ولا
5: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
3: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذه فتحيه، بعد ما عرفنا دور الاسره في غرس القيم فكيف يمكن للاعلام بان يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبيه
5: بمناسبة
4: الإعلام
5: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوة الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كله له دور كبير أصلا بقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم النوافذ ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
4: بوجودكم أنتم يعني لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برانا كنا نقدر ندردش لكن أنتم اللي
5: لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
4: تسلم الله يجزيكم كتر خير سيدة فتحية. ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير، هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة ما ركبت تشيل تزوق في الشارع وكذا، هل أني نحتاج لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
5: المفترض ده ما نحتاج لقوانين، المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين، مفترض في قوانين في مثلا بلامة في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إن لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي دي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية.
4: نعم
5: أيوة فدي بتساعد كثير في الالتزام
3: حتى الشيف ديكاري أيوة. دول يساهموا
5: أيوة بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا. ويا جماعة يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
3: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاكي صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتدوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
5: نحن دايرين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وقولوا إن تشاد المرآة لأفريقيا خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للتعديين كلهم وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام.

0: سمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
1: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
0: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
1: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغارد دلفين،
0: وأخرجها لكم عبد الله توش.
1: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج نوافذ،
3: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
2: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ برنامجنا عن اليوم يوم 15 شهر 5 2026، 75 دقيقة نقول صوت لمدتها 75 دقيقة. قبل كل شيء نتظر من كل المستمعين محبين البرنامج، البرنامج ما جاهز لكن نسموه وأظن الأسبوع الخادم بإذن الله بعد لا كمان إن شاء الله نسموه كل بلاغتكم. أنا علوم عشية تسمو أخاني مختلفة. النشرة الإخبارية المسائية تسمعوا بالساعة 7:15، نواصل لخايدة الساعة 8 إلى 2 نختم البرنامج ونخلي البكال للزميلة جواسل بيكلام فرنسي. في المدة دي كمان يخدمنا في مكنة الفن هناك سنوي، وهناك في طاولة المراقبة عندنا حسن أليفة، وقدام الميكروفون حسن ياد ومحمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في موضوعنا بلاغتكم. هنا اليوم الشيء

الفنان الراحل الهاتف أحمد بيكوس. ونبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم أشياء. المدير عن الكيس ناسيونال البريفايانس سوسيال سي ان بي اس بيبلغ لكل الريتريتيه بكونها الكفيان عن البنسيون عن الديزيم تريمستر 2026 ببدأ يوم الاثنين 18 مايو 2026 ده في السياج. وفي كل الوكالات الآخرة عن الشغوة فرشة مندو سار بونغور بالا مونغو وأبشي والريتريتي الجراباتر القارين في نجمينا كمان يعني البانسيون هنام ده ينتم لي في البيت وده ابتداء من يوم 13 مايو 2026. والريتريتي الآخرين كمان ينتم بالبرنامج كالآتي: السيري واحد لخيط اثنين ده يوم 18 مايو 2026، من السيري 3, 4, و5 من يوم 19 مايو 2026، سيري 6, 7, و8 من يوم 20 لخيط يوم 20 مايو 2026، والسيري 9 ده كمان للناس المؤخرين ده كمان يعني ببدأ من يوم 21 و22 مايو 2026. من ناحية آخر الكفيان بالفيريما ده خلاص جاهز في البنوكة والريتريتي خلاص يقدموا الريليفي لدانتيتي بانكير ريب هنام ده خلاص. والحاضرين بنفس البلاغ يعني بقول البلاغ ده يعتبروك كونفوكاسيا. المدير هنا الكيس ناسيونال هنا البريفايانس سوسيال بطلب المفاهمة هنا أي واحد. الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لوك أسماءهم دول لا إشان يمشي في الإدارة بمكاتبهم. منهم كمان السيدة حليمة إدريس ياخوب في كارتية النوارة سكسيون 3 إلو 69 لو 16 18 و20، محمد أحمد صالح كارتية الرنقاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 15 و17، محمد حسن يحيى كارتية الرنقاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 19 و21، فاطمة النور يوسف الرنقاجي كارتية الرنقاجي سكسيون 3 إلو 69 لو 12 و14، مطلوب من الناس دي لا يمشي في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من السيد يوسف عبد الكريم سفر عند نقأ في كارتية ديجيل نور سكسيون 3 إلو 23 لو 5 و6، والسيد قربة إيسا عند نقأ في كارتية الدينيو سكسيون 3 إلو 134 بيس لو 2، والمطلوب من الناس ديل ده الذكر اسماءهم ديل ده يمشوا في الاداره بمكاتبهم لان البكانات ده عندها مشاكل اسباب ده دورهم في الاداره. الشيف دراسه داجو سنتر السيد بكر جبرين توم بشكر من داخل قلبه كل جمعيه داجو سنتر بالنجاح الباهر في الاختيار اللي كان جابوا لفراس عن الكوميونتي حقهم. الشكر موجه كذلك بنفس البلاغ بشكره الشيف دي كانتون داجو سنتر داود موسى إبيدو والمسائل هن الداجو سنتر والسلطان هن جمينا إربين وريرال محمد كشل كاسر ولكل السيناتر هن الشيف دراسة داجو سنتر أبكر جبرين توم. آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم بشير أحمد ساكن إدريس والرئيس خلاص جبرين خلاص جبرين لما الفرح يبلغوا لكل الأهل بر وداخل بأروسنا يالي مسالي أحمد ومحمد علي ببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهد في كتشونة أنا بلاما محمد كاجا. السيد جدة بشارة الحاجة محمد أبو كرشي
أبكر بشارة، محمد بشارة، أبكر بلاما جدة، إبراهيم سعيد زيادة، هارون محمد، الإمام بشارة يوسف، اللوان يوسف، التوم الصاير، محمد دنا، إبراهيم مينا، ليما لا فرها يبلغوا للسكر عثمان، ولكل الشباب هنا فايا الجوز، لبلاما محمد موسى، عثمان موسى، وكل الشباب هنا رنياي سخيري، لبلاما آدم جرين، بشارة التيا، وكل الشباب هنا الرنياي كبيرة، التوم جومبو بخاري أبيسو، وكل الشباب هنا كلا كلا إما إيسا، وكل الشباب هنا بطلفيل بلام رمات محمد أبو نصيب، وكل الشباب هنا إمو دله لبلام محمد بشارة الشيخ بنية جدة، وكل الشباب هنا هيلي توادي للشيخ حسيني أدم الرئيس كشلا، وكل الشباب هنا رجينا للرئيس محمد أنداتو ألي توتو أبا كاكا غومبو، وكل الشباب هنا أمباغول لألوان دناء حسنة حسيني، وكل الشباب هنا هريبي الهاج أدم محمد إيسا هارون، وكل الشباب هنا ريزي لأحمد حسن، وكل الشباب هنا كاغا لخرسة أبكر، وكل الشباب هنا جرمايا مالو ما أبا، وكل الشباب هنا أنجوكدي لأوت هارون، وكل الشباب هنا البوت رمضان جبرين صاير غومبو، وكل الشباب هنا أمبيضان رئيس بشارة حامد، وكل الشباب هنا غوزنال نوري اللوان حسيني، وكل الشباب هنا النيجيري لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم محمد بشارة ألا ببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الآت في فولقة هنا بلام جدة إبراهيم السيد يحيى عمر الجوني سيد عمر ومحمد أديم عمر سيد ياخوبة محمد طاهر ضهي أبكر دقام أبكر صالح أديم بلام بركة دناع بركة حسن محمد بركة اللوان هارون حامد محمد رطب محمد راطب محمدية موسى علي أبكر بلام جبرين إيسا أجيد عمر أبكر جناعة دهية موسى محمد يحيى إدريس أتيم أبو نصيب حسيني علي أبكر بلام حامد موسى الجوني جبرين أنجني آدم يوسف حسن إدريس محمد عمر الشيخ حسن راطب عبد الرحمن هارون حسيني محمد علي محمد جبرين بشارة جبرين محمد آدم بليل الهاجة علي آدم محمد جي توم إدريس آدم ليما لا فرح يبلغوا لبلاما أنجني وكل إخوانا الكريم في بوكو لجبرينا محمد الرئيس حسيني رمات وكل الشباب أنا فلاتة أنا فتاتة لوكيل بابا وكل الشباب أنا أمسنيني لبلاما جبرينا جقة في مارة لجدة بشير قال في أم شراي علي محمد وكل إخوانا قريم في أدى الساكن أبا حقار وكل إخوانا قريم في أبورجة الرئيس ياخوبا محمد عبد الله في كاميرون الهاجة محمد جيجي وكل إخوانا في قلمي لأبا موسى قال في مارة آدم موسى وكل إخوانا في قلمي حسن عبيسو وكل إخوانا في بطلوالي لبلاما خالد في مارا أبو ديجين حامد جدة وكل إخوانا في بطلوالي دو لكل الأهل برا وداخل بأروس نيوليتي محمد يحيى عمر ألا ببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهل في مسجد بكومة هنا الدليجي موسى جبرين السيد عبد الرحمن غومبو بلام آدم غومبو غوني غومبو بلام الغوني بشارة آدم بركة إما بشارة حلول سيد آدم سيد كبيتة جدة الهاجة إدريسة أبا جدة إدريس عمر وداء علي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن توم عبد الله جيمي عمر أنقود أنخد إيسا سالي إبراهيم حسن إبراهيم بلام الفاس جدة هارون ياخوبا غومبو ياخوبا إمام إيسا ياخوبا الرئيس جابر ياخوبا رخيص ياخوبا بلام ياخوبا غومبو خاله غومبو حامد غومبو بركة محمد رمضان الخالة معلومة فكي إدريس عمر الخالة محمد غومبو بلام أبكر حسنة أبكر عمر إبراهيم ما إما عمر إيسا بلام آدم عبد الرحمن محمد حسيني عمر صالح الجوني حسيني وكل الإخوان بلام آدم عبد الله يا بركة إبراهيم وكل الإخوان بلام محمد وكل إخوان لمحمد الهاج رمات آدم الهاج آدم محمد عبد الرحمن محمد الهاج حسنة جدة كلهم قاعدين في أنجمينا لحسنة
جدة أدي محمد في أمبتيوة الرئيس جنجيل لقى في الفرش الشيخ حسين عبد الرحمن وكل إخوانه هامد محمد الشيخ بورو ودير كلهم قاعدين في الليهان لكفتر إمام وكل إخوانه قاعدين في فرش التيري محمد سعيد يوسف أتيم وعمر كوري علي القادي وكل الإخوان قاعدين وكل العائلة هنا عثمان القاعدين في النالة لتجاني حسيني رمات ولكل الأهل لما لا فرحي بلخو لكل الأهل برا وداخل بأروس ولاتي توم عبد الرحمن قنبو الببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الآتة في بيني أنا بلا ما أدم قنبو الساعة 7 داخل الاستديو نواصل من مكانة الفن.

0: الهموم هان الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير إكسترا هان موف أفريكا، نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفة كتير إكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حانة جات مهما كانت شبكتهم بلهم هان تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عنده 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد. دقوا أجلة 8111 8 GS ونشطوا كتير إكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا. نادوا كل الشبكات، موف أفريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
2: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: زلنا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:15 داخل الاستديو. نشرة الأخبار المسائية قدمها لنا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور الزميلة الجاسنة أدو محمد، مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 28 ذو القعدة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. أعضاء الجمعية الوطنية لموا في جلسة اليوم وقدموا أسئلة شفوية للوزير عن التعليم الآلي، البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومبتنا. الوزير انت الأدالة وحامل الأقطام المكلفة بحقوق الإنسان اندونولوجي أليكس يامبايان البداية من دخول المدرسة الوطنية لتكوين القضاة. الوزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله ينبدو بامي رأس أعمال هنا إعلان الرسمي للنتائج عن المشاريع القدمة الشباب في ريادة الأعمال، وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم على باب التفاصيل. في يوم 23 من مايو البجي بكون رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قدم كان تم سنتين في ولاية الرئاسية الأولانية، وفي المراسم هنا التنصيب كان قدم فوق رئيس الجمهورية خطاب وكلم بالركائز الأساسية لولاية. في خطاب انت التنصيب المرشال محمد إدريس ديبي إتنو كلم بملامح عن المرحلة الجديدة لتاريخ بلدنا تشاد، وقال ده بوصف الجهود هنا شعب التشادي في خلال المرحلة الانتقالية، وبكون بداية من مرحلة من الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. وأكد كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قال هو رئيس هنا جميع التشاديين وطلب من الجميع خلي أخلوا منهم الخلافات السياسية ويخدموا بروح التضامن والوحدة من أجل بناء تشاد جديدة تتجه نحو التنمية المتوازنة. وقال الرجوع إلى الشرعية انت الدستور بالانتخابات لعام 2024 بتمثل بداية مرحلة انت الأمل الجديد للشعب التشادي، ومن ناحية الاقتصاد الناهية الاقتصادية والاجتماعية كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو شدت وقال الولاية في المرحلة المقبلة تكون تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وقال خصصوا من المال 70% في القطاع التعليم والصحة والمياه والطاقة وحققنا الغذاء، ويتعهدوا عشان يطوروا السكن ويوفروا للمواطنين. وفي المجال هنا الزراعة والرأي كبيرة الزراعة والثروة الحيوانية كبيرة الدولة أكد بكون الزراعة والثروة الحيوانية هما الاثنين العمود الفخري للاقتصاد الوطني هنا بلدنا تشاد. في البنية التحتية أعلن المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قال لابد يكونوا خطة عشان يعدلوا الطرق ل7000 كيلومتر في خلال 5 سنين المقبلة، وده بيساهم وبربط البلاد مع جيرانها وبرفع الحركات الاقتصادية والتجارية. في خطابنا الصحة كمان قال لابد يبنوا مستشفيات ومراكز صحية ويضمن الرعاية الصحية مجانا للأم والطفل، ويبنوا في أي دائرة إدارية مستشفى. وأنت كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أهمية خاصة لقطاع التعليم ويخط لي نظرية خاصة في مشروع السياسي. وفي الأمن والاستقرار شدت كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قال على حققان هنا التنمية ما ممكن يتم بدون أمن وسلام، وقال لابد الحوار السياسي ولا اجتماعي يكون متواصل ويحسن قدرات الجيش وقوات الأمن عشان يواجه الإرهاب ويحمو الحدود. وكلم في خطابه بمحاربه هنت الرشوه ولا تشكوك، وقال جمهوريه الخامسه ده واجب يكون فوقها مرحله جديده عشان المجتمع يغير التصرفات والاخليات والعداله والوحده المشتركه عشان يبنوا تشاد مستخره ومزدهره وتحافز لتعزيز مكانتها داخل الخارة الإفريقية. نتابع لكم دائما بالأخبار. أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعية الوطنية جلسوا اليوم في جلسة وقدموا أسئلة شفوية مع نقاش للوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا، و الأسئلة كمان بتكلم في الدور بالأبواب المؤسسات التعليمية الآلية الخاصة في تشاد. والسؤال ده قدمه وايد عضو من الجمعية الوطنية البروفيسور محمد النديف يوسف. رأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو جايمي. ختمت أمس الوزير عن التعليم الآلي والبحث الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي سيتاك يومبتنا ختم أعمال الورشة التدريبية اللي بتكلم في البحث الآلي والابتكار بحضور عدد كبير من المشاركين في الورشة. الوزير عن التعليم وحامي أختام والمكلف بحقوق الإنسان دونولوجي أليكس نيامباي أنت البداية في المدرسة الوطنية للتكوين القضائي المناسبة أنت الدخول المدرسة بهدور المدير الأمن للمدرسة ومعايا كمان كثير من المدرسين الباحثين ومن المأزومين. الوزير عن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبدالله ينبدو مبامي رأس أعمال الإعلان الرسمي لنتائج عن المشاريع القدموها للشباب في ريادة الأعمال للهيئة الوطنية لترقية الأمل أونابي، وكلها كان المشاريع دي يتمدوها، وأعلنوا كمان 25 مشروع ده كمانين شالون بعين الاعتبار. هدر المناسبة المدير الأمن للهيئة نور الدين بكر كيسو وكثير من الشركاء والمؤسسات انت التنمية. نظمت اليوم فجر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO في مركز التدريب والتكوين في كارتيه فرشين في العاصمة نجمينة في الدائرة الأولانية نظمت ورشة عمل تدريبية للعدد من الأيين والشباب في مجال عن التقنيات الإنتاج كيف ينتجوا وكيف يصنعوا. رأس فتوهنا أعمالنا الورشة المسيد الفني للمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية كوكو وقده بحضور ممثل منظمة الإفاو وبعد من المأزومين. أمينة الدولة في وزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق هو عبد الكريم أحمد يا بخيت أنت البداية عن القدمة عن الطريق اللي بربط أنبسطنا وياو فتري اللي بيساوي 45 كيلومتر المناسبة هيدروا بعد من أعضاء الحكومة والمندوب العام للحكومة لدى ولاية خليم الباتها ومعايا كمان السلطات الإدارية والتخليدية. وفي آخر الحفلة كمان سكرنا يا وفتري انبسطوا بالزيادة وشكروا الرئيس بالحدية اللي انتهم لها وقالوا الطريق ده بالهين بسعيدي مقصة في وقت حنا الخريف. قلنا اسمهم
2: ما أعظم هدية يجينا من قبل الرئيس الجمهورية ونتمنى له الازدهار والثبات والدوام في الملك إن شاء الله. وشغل باسم يهم لنا وزيادة من مواصلة هنا مدينة ياو للبقية المدن ده ما فيه دونك بأسومنا الخاصة وبأسوم هنا بوبيلاشون البتة بصفة عامة وبوبيلاشون هنا فتري بصفة خاصة
3: وياو والفتر بصفة عامة لها موارد زراعية موارد بحرية كثيفة والموارد دي داري عشان يصدروها يودوها للآخرين ولا عشان يستفيدوا منها.
4: ونشكره يعني ده دارب ده ليه شعبنا ده بيجيب له مايش كتير في خريف شوال أنا بانجو كان وطيابي زنا ساعتي بيجيبوه أما خريف ده شوال أنا بانجو ده يجيبوا فيها وهني ناس ياهو يبدلوا بشوال انا فقوس عشان بكن ودو ما في كان قال لنا بتلف دونك لا انين ده تقول ده ما خلص ليش شعبنا ده بيجيب له معيش وشعبنا كله واليوم ده فرحان.
1: بدأت أمس فعاليات اليوم الإخباري اللي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لصالح النواب بيكلموا في التزام لصالح التطعيم ضد شلل الأطفال في تشاد. نظم مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة بالتعاون مع شركاء حقا نظموا ورشة هن أمل المهارات الفريقة هنا إدارة انت الصرف الصحي في الكيفية انت الإدارة هنا المشاريع وكيف يتابعوها ويتبخوها. رأس أعمال الورشة مدير الصرف الصحي والبيئة والصحة أنا بلدية تانجمينا يوسف صالح عبد الله. والمناسبة بقت اليوم الفجر في العاصمة أنجمينا الساعة 7:27 دقيقة. قبل ما نختم نعيد العناوين. الديبيتي لموا اليوم الصباح في جلسة وقدموا فوقها سؤال شفوي بنقاش ما للوزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومبتنا. الوزير انت الأدل وحامي الأقدام المكلفة بحقوق الإنسان اندونولوجي أليكس يامباي أنتت البداية من الدخول المدرسة القضائية اليوم الصباح. والوزير عن الوظيفة الأمة والحوار الاجتماع عبدالله ينبود أمبامي رأس اليوم الصباح أعمال الإعلان الرسمي لنتائج عن المشاريع القدموها الشباب في ريادة انت الأعمال للهيئة الوطنية لترخية العمل ونبي. فدي النشرة هنا اليوم 28 ذو الخيد 1447 هجرية. القراءة لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشرة الخادمة تسمو إن شاء الله أباكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميلة حجة حسنية عادل محمد. فننجمينا راديو تشات مع السلام مع التحيات تزبهنا على ألف خير.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية القدمة لنا أبو بكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:32 نواصل بباقي بلاغتكم. الضيف آدم ما الضيف فكي حاشم ما أمبدي عمر رمضان الشيف دراسة أبو بكر أحمد الشيف برلي إدريسة في دار السلام بيبلغ لكل الآن برا وداخل بالصدقة هنا 40 يوم هنا أخوتي وزوجتي أشا بتنبدي ألا ببقى أمباكر يوم السبت في دار السلام هنا بلا ما آدم الضيف في قنطون الفاس. آدم ما الضيف فكي حاشم ما أمبدي عمر رمضان الشيف دراسة أبو بكر أحمد الشيف برلي إدريسة في دار السلام بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هن 40 يوم هن أخوتي وزوجتي الشبت أمبدي الصدقة دي تبقى يوم السبت أمباكر في دار السلام هن بلا ما آدم أدفت في كانتون الفاس. السيدة جوكو عبد الله أحمد عبد الله الشيخ دقشين إيسا علي أطمان مومين آدم إيسا أحمد أبكر كبيروم أسن عبد السلام مالوم علي أدا أجيت هارونا محمد علي مالوم حسيني حسن ساكن عبد الكريم إدريسا جدة بركة الهاج هارونا ولا كالا بلاما جدا ادم بلاما هارون عبد الكريم جوجا ابيسو بلاما ادريسا سعيد جيجي بانغولا الشيخ حامد الفداي الشيخ الضيا معلوم الدقو حسيني الشيخ جامع اخي الهاج ايدل ابكر الشيخ عبد الغني بلاما اتيا الشريف الشيخ دشوشا امبدي ابكر ابراهيم الهاج انجني ابراهيم الشيخ محمود حسين هجر بلاما جيمي محمد بلاما ميكايلا سياخة بلاما جدة صالح إبراهيم موسى محمد خواجي ياخوبة غومبو جدة مومن آدم هجر فكي آدم علي الجد مومن بلاما آدم كوجي عبد الله جبريل محمد لالا محمد وكيل الهاج بابا جدة بشي بلاما آدم الديف الهاج حسنة مسو حسنة أبكر رماتة بركة حسيني عمر الشيخ الجد غالب الهاج محمد أبو كسيري محمد جوكو الهاج محمد أمبيكا رماتة هارونا بلاما الدكير الدلقي إيسا في يروى للشيخ برلي إدريسا الشيخ بركة الشيخ غوني اللوان كشلة بقاري لما الهزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة هنا حسنة عبد الله يلي توفى يوم الأربعاء الصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في مشاريونغو بنيسيت الله مرحوم الله يعفى ويرحمه بالجنة. نواصل دايما ببلاغتنا. إبراهيم قدرة موسى ساكن حسنة النديف هارونا جدة بلاما موسى ميكايلا محمد تلجي إلي رماد لما الهزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة زوجتي فني بيت موسى المعروفة بفني أنشرة الله اتوفت يوم الخميس والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في الجامع هنا براما موسى ميكايلا دي في كانتون كدادة. آدم صالح الهاج جبرين صالح حسنة أبكر دلقي أحمد بشارة الهاج علي توم الشيخ عمر محمد جدة قنبو الدلقي سيف الأيلة جبرين أبو أمينة الأيلة هنا عبد الكريم مالو مقالة وكل الأهل الأسلة البنيسيد الحمادية الشرفة السلامات الإيسي لما الهزن يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة ولايتهم الهاج عبد الكريم صالح اللي توفى يوم الثلاث الصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في ديغو اللي تدلقي أحمد بشارة. مومن إلي جبرين إدريس آدم عبد الله مومن آدم عبد الكريم عبد الله عبد الخادر عبد الله مومن عبد الله أبكر إدريس الدلقي عبد الرحمن ميكايلا جبرين عبد القادر إدريس أبيسو هارون جدة عبد الله إدريس الشيخ حسن محمد عبد الرحمن هارون بشكر كل الأهل أساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الصدقة هنا إلي إدريس من ناحية آخرة الصدقة هنا 40 يوم تبقى يوم الأحد في أمسينين المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. السيدة جدة محمد هارون أحمد إسماعيل أحمد الهاج رماد حسنة قرصة حسنة أحمد حسنة، السيارة علي أحمد حسيني حسنة حسيني، قنبو دنا محمد قريمة، خالة ولا أنجوردان محمد مهمت ميكايل الشرومة، الدليجي موسى أشنون بلاما أبكار توم، الشيخ محمد أمبريا، الشيخ جبرين محمد بلاما مختار جيمي حسنة محمد مسار، اللوان حسيني بلاما عبد الله عمر، الدليجي حسن تي إدريس جدة أنجمة، الدليجي محمد أحمد إبراهيم، السيارة عبد الله دان، الشيخ بشارة سوسل قنبو جدة، فلاتي عمر، الحاج إبراهيم أبكر، أخي آدم محمد حامد، حامد موسى محمد جقرة، الشيخ عمر قجري، الشيخ جدة عبد الله عمر إما، الشيخ دي كانتون إبراهيم الجد مهدي حسنا كوري، عائلة منفركة، الدليجي آدم إدريس، الدليجي دنعم الليمي، الدليجي إيسا أبكر، ليما الهزني بلقوا لي كل الأهنة بره وداخل بوفاة بنيتهم خديجة رمات حسنة اللي اتوفت الباري والسرخة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في كرتية مشاقة هنا الدليجي محمد أحمد بشارة اللي مرهومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة نواصل من مكانة الفن
1: اللي زي

نواصل دائما ببلاغتنا. السيد ميكائيل أطمان الديف جوجا بلاما عبد الله كومبو حسن جيمي أحمد محمد تخالى دونغوس الجوني آدم عثمان جوجا حرمات حسن دونغوس عبد العزيز دونغوس كلهم قاعدين في عرفة بيبلغوا للصدقة عن الأربعين يوم. أنا موت أنا أبوم وأخوم بلاما جوجا أثمان الصدقة تبقى يوم الأحد يوم 17 مايو 2026 دي في عرفة كانتون بوتل في الكرير. ميكائيلا أثمان الديف جوجا بلاما عبد الله يقومبو حسنا جيمي أحمد محمد خالة دونغوس ألغوني آدم أثمان جوجا رمات حسنا دونغوس عبد العزيز دونغوس كلهم قاعدين في عرفة بيبلغوا بالصدقة عن الأربعين يوم عن المرحوم أبوم وأخوم بلاما جوجا أثمان. الصدقة دي تبقى يوم الأحد 17 مايو 2026 في عرفة في كانتون بوتلفيل. سيميو بهزين السيد يعقوب خيار سوار بريفيانا ديبارتمان أبجي بروفينس أنا وداي بيقدم تأزية الحرة للأيلة عن المرحوم يوسف محمد يوسف الرئيس عن الكونسي بروفينسيال أنا وداي اتوفى يوم الأحد 11 مايو 2026 في نجمينة. التأزية موجه لأمل المرحوم حج فاتمة زهرة محمد نجيدون وزوجته إدلال الغالي موسى وأخو عبد القادر محمد يوسف ولأخواته حبيبة هو حياة صفية جي مندا وزليخة. التعزية موجهة لكل العائلة هنا أبشي بالأخص للدكتور محمد داود المعروف بالجيني يوسف داود وعبد الرحيم الأمين وكل العائلة هنا بلتين السيد أشر خيار سوار وللدكتور كباس خيار سوار ولكل الأعضاء عن المكتب السياسي عن MPS.

نجمينا وهنا أبشي الله مرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. الله مرحوم زول طيب وبيحب الأهل وبيحب قدمته ودايما تلقاه فرحان مع الكثير مع الكبار ومع الصخار وبيحب أمله وزين لكل الناس طيب مع أي زول. الله مرحوم ما خلى فجة كبير ورايا الله يعفاه ويرحمه بالجنة والأهل كمان الله يوليهم الصبر. الساعة 7:50 داخل الاستديو نواصل من مكان التلفون.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو. عندنا الساعة 7:58 دقيقة سوى خلصنا الوقت المحدد لي تم. أنا نختم البرنامج وأنا خلي البقال للزميل بينان سيلايو يجي واصل البرنامج بكلام فرنسي. في مدانة 75 دقيقة خدماكم في مكان التلفان سانويك وينكريو وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. نسوى على خير ألي ألف وخير. متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. في 23 مايو يكون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو قد أتم عامين من ولايته الرئاسية الأولى. وفي مراسم التنصيب قدم رئيس الجمهورية خطابا وضع فيه الركائز الأساسية. بهذه المناسبة يعد قسم التحرير ملفا نستهله بهذا التقرير. في خطابه التنصيبي رسم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو ملامح المرحلة الجديدة من تاريخ تشاد، موضحا أن هذا التحول يمثل تتويجا لجهود الشعب التشادي خلال المرحلة الانتقالية وبداية عهد يقوم على الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. أكد رئيس الجمهورية أن رئاسته ستكون لجميع التشاديين دون استثناء، داعيا إلى تجاوز الخلافات السياسية والعمل بروح التضامن والوحدة من أجل بناء تشاد جديدة تتجه نحو الحداثة والتنمية المتوازنة. كما اعتبر أن العودة إلى الشرعية الدستورية بعد انتخابات 2024 تمثل بداية مرحلة أمل جديدة للشعب التشادي. على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي شدد الرئيس على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، معلنا تخصيص 70% من الإنفاق العام لقطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة وتحقيق السيادة الغذائية. كما تعهد بتطوير قطاع السكن وتوفير مساكن لائقة للمواطنين. في المجال الزراعي والرعوي أكد أن الزراعة والثروة الحيوانية ستظلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مع التوجه نحو تحديث أساليب الإنتاج وتوفير التمويل والإصلاحات اللازمة لرفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، إضافة إلى تطوير قطاع تربية المواشي وتحسين آليات تسويق منتجاته. أما في قطاع البنية التحتية فقد أعلن الرئيس عن خطة لمضاعفة شبكة الطرق المعبدة لتصل إلى 7000 كيلومترا خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ربط تشاد بجيرانها وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التوجه نحو تنويع الاقتصاد عبر استغلال الموارد المعدنية وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة. قطاع الصحة تعهد له الرئيس بمواصلة بناء المستشفيات والمراكز الصحية وضمان مجانية الرعاية الأساسية للأم والطفل، مع السعي لإنشاء مستشفى في كل دائرة إدارية. كما منح رئيس الجمهورية أهمية خاصة لقطاع التعليم، مؤكدا عزمه تنفيذ إصلاحات عميقة تجعل التعليم حجر الأساس في مشروعه السياسي، عبر تطوير المناهج وربط التكوين المهني والتعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، حتى يصبح الشباب أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. وفي ملف الأمن والاستقرار شدد رئيس الجمهورية على أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم دون أمن وسلام، مؤكدا مواصلة الحوار السياسي والاجتماعي وتعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن لمواجهة الإرهاب وحماية الحدود، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة. محاربة الفساد وتقليص نفقات الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام هي الأخرى لم تكن غائبة في خطاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو، والذي اختتمه بالتأكيد على أن الجمهورية الخامسة يجب أن تكون مرحلة جديدة تقوم على تغيير العقليات وترسيخ قيم العدالة والوحدة والعمل المشترك من أجل بناء تشاد مستقرة ومزدهرة تحافظ على سيادتها وتعزيز مكانتها داخل القارة الإفريقية. عقد صباح اليوم أعضاء الجمعية الوطنية جلسة علنية تم في خلالها تقديم أسئلة شفهية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور ستا جيومبتنا حول وضع ومؤسسات التعليم العالي الخاص في تشاد. محمد موسى أحمد طاهر.
2: خصصت هذه الجلسة لتقديم أسئلة شفوية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يوبيتينا من قبل عضو الجمعية الوطنية البروفيسور محمد النظيف يوسف، حيث تمحورت هذه الأسئلة حول وضع ودور مؤسسات التعليم العالي الخاصة في تشاد. في مداخلته وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يوبيتينا أوضح بأن التعليم العالي بمختلف مكوناته، أصبح منظما عبر المرسوم 208 الصادر في 15 من يوليو 2011، والذي يحدد شروط إنشاء وتسيير مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث يوجد في البلاد حوالي 63 مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مضيفا بأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تساهم مساهمة فعالة في مجال التكوين المهني والعلمي، حيث تداخل أعضاء الجامعية الوطنية بأسئلة حول ما هي الحلول والإجراءات التي من شأنها رفع التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، وحلحلة المشكلات المتمثلة في توجه الآلاف من الطلاب التشاديين للدراسة خارج البلاد. في رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، أوضح بأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تخضع لشروط ورقابة فعلية، كما توجد العديد من العراقيل التي تواجه قطاع التعليم، والتي يجب علينا أن نوحد جهودنا من أجل تخطي هذه التحديات عبر الشراكة بين قطاعي التعليم العام والخاص، والنهوض بقطاع التعليم بمختلف مستوياته، من أجل أن يجد الطالب التشادي حقه في العملية التعليمية.
1: اختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيتاغيون باتنا أعمال الورشة التدريبية حول البحث العلمي والابتكار، كان ذلك بحضور المشاركين. حسب الكريم محمد سعيد أبازين،
3: 3 أيام من العمل اختتم بحفل ختامي أقيم تحت أنظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الكلمة الختامية الأولى كانت لممثلة الاتحاد الإفريقي بالبلاد ماريا خوسي سامبا، التي قالت أن الورشة تساهم بقدر كبير في رفع كفاءة العاملين حول جمع البيانات والمساعدة في تنفيذ خطة تشات كونكشن تشات التي نريدها، مؤكدة أن تشات صادقت على العديد من الاتفاقيات التي تساعد على حركة البحث العلمي والابتكار، وهو ما يتماشى مع رؤية الورشة. المشاركين بالورشة كانت لهم كلمتهم، من ذلك حديث الدكتور حسن عبد الله بكر الذي تحدث عن تجاربه بالورشة.
4: الهدف الأساسي هو تعزيز القدرات الوطنية على الابتكار من خلال البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا والعلوم والتقنية. طبعا حاليا معروف أن البحث العلمي الموجود حاليا معظم الأبحاث العلمية لا تأخذ مجرى التقدم والتطور والتنمية بالنسبة للمجتمع التشادي، ولكن ما بادروا في الاتحاد الأفريقي حيث أنه يحاولوا يعني يطوروا الابتكار، يحاولوا تعزيز القدرات الوطنية على استخدام التكنولوجيا واستخدام العلوم والابتكار.
3: وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيتاغيون باتنا في كلمة مطولة تناول هو الآخر أهمية الورشة ودورها في تعزيز رقمنة العمل الإداري والبحث العلمي، حاثا مسؤولي المؤسسات التعليمية في التعليم العالي الاستفادة من الورشة وتوظيفها لخدمة البحث العلمي، علما أن الورشة شارك فيها أكثر من 30 خبيرا في مجال البحث العلمي والابتكار واستمرت لـ3 أيام متواصلة.
1: أطلقت صباح اليوم وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان دولنوجي أليكس نيامباي، أطلقت بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي مناسبة الدخول المدرسي لضبطة العدل. حسب الكريم محمد سيد أبازين،
3: البداية كانت تكريمية للجان المختلفة التي عملت على إنهاء إجراءات مسابقة الدخول لشعبة كتاب الضبط بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي. المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي دكتور سنوسي محمد علي في كلمة تناول فيها الجهود التي بذلتها المدرسة من أجل الوصول إلى النتيجة الحالية الممثلة في قبول 100 طالب عوضا عن 80 المقرر مسبقا،
5: وأن هذه المسابقة قد تمت بكل شفافية، وأن الناجحون فيها قد بلغوا هذه المرحلة بكل جدوى وبكل تحقيق، ونحن نرحب بكم جميعا وخاصة بالطلاب الذين فازوا في هذه المرحلة الصعبة جدا، لأن من أكثر من 1500 مترشح قد كنتم من 100 الذين فازوا في هذه المرحلة، وهذا مما يدل على كفاءاتكم وقدراتكم لأن تكونوا من ضمن هؤلاء الذين سيسعون في دعم القضاء المستقبل في تشاد ومن أجل إصلاح القضاء في بلدنا تشاد.
3: وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان ديلونوجي أليكس نيامباي هي الأخرى تناولت أهمية زيادة العدد، مما يتيح للجهات القضائية المختصة العمل على زيادة الخدمات المقدمة في المجال القضائي، حاثة الطلاب الجدد بضرورة الالتزام بالمهنية واتباع التدريبات المقدمة لهم من أجل الرد لمطالب السكان. وعلى كلمة الوزيرة، انتهت المناسبة الخاصة بالدخول للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي في الموسم الجديد.
1: ترأس وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي عبد الله مودنبامي الإعلان الرسمي لنتائج فرز المشاريع المقدمة من قبل الشباب في ريادة الأعمال والتي أشرفت عليها الهيئة الوطنية لترقية العمل، وتم اعتماد 25 مشروعا من بين 600 مشاريع مقدمة. حسن موسى حسين،
6: أكثر من 600 شاب وشابة قدموا مشاريعهم المختلفة للهيئة الوطنية لترقية العمل من مختلف الولايات البلاد. بدأت دراسة المشاريع مع خبراء لجنة التحكيم، حيث قررت اللجنة اعتماد 25 مشروعا جديدا. كما تعد المناسبة فرصة لتحفيز الشباب وإبراز أهمية العمل والاجتهاد في بناء مستقبل مهني. في كلمته المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي نصر الدين بكر كيسو، قال إن هذه المبادرات جعل لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية إلى جانب الشركاء والمؤسسات الدولية والشركات من أجل خلق فرص لفائدة الشباب وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيدا بأن الهيئة تقدم الدعم اللازم من أجل إنجاح هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم للبلاد. وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله بدوبامي لدى افتتائه لإعلان نتائج المشاريع الشبابية قال إن هذه البادرة جاءت في إطار رؤية التنمية الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، والتي تهدف إلى تنفيذ البرامج السياسي والتنموي يخدم مصلحة العامة ويعزز التنمية الاقتصادية. وطلب من المستفيدين العمل من أجل مكافحة البطالة ودعم التنمية الاقتصادية. هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع بين المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين بكر كيسو مع عدد من الشركاء والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية المحلية.
1: أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ورشة حول تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات تصنيع المنتجات المحلية في تشاد. عزة علي علومة.
7: تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات تصنيع المنتجات المحلية في تشاد وتحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة هو الهدف الأساسي من ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لصالح عدد من النساء والشباب. في كلمته الممثل النائب لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الدكتور مارك مانكوسو قال إن تشاد تلتزم بتنمية القطاع الزراعي والذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما أكد مارك مانكوسو أنه بالرغم من ذلك فإن تشاد تواجه تحديات كبيرة في تغيير المناخ وانخفاض هطول الأمطار، مشيرا إلى أن خارطة الطريق الوطنية للنظم الغذائية التي تم تطويرها في قمة الأمم المتحدة للمبيدات الحشرية في العام 2021 لها أهمية قصوى في استراتيجية تحويل النظم الغذائية في تشاد. لدى افتتاحه أعمال الورشة مساعد المستشار الفني برئاسة الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية كوكو واكدي قال إن إطار تحويل النظم المرجعية في تشاد يهدف إلى تعزيز الإمدادات الغذائية، وهو ما يتماشى مع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. كما أشار كوكو واكدي إلى أن هذه الورشة تعمل على تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال تصنيع المنتجات المحلية لتحفيز ريادة الأعمال إلى جانب تمكين النساء والشباب. للتذكير فإن هذه الورشة تستمر 5 أيام، حيث يتلقى المشاركون خلالها خبرات وتقنيات فنية في مجال تحويل المواد الخام إلى منتجات محلية.
1: أمينة الدولة في البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمد أي بخيت أطلقت رسميا أعمال ربط أو مشروع صيانة الطريق الذي يربط أمبستنا بياو، وذلك على مسافة أكثر من 45 كيلومترا. أسمان يحيى الحاج.
8: تواصل الحكومة التشادية عبر وزارة البنية التحتية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق، وهذه المرة حظيت ولاية البطحة بإنشاء طريق الذي يربط بين أنبسطنا وياو، والذي يقدر بحوالي 45 كيلومتر، وذلك بهدف تسهيل المرور للمواطنين. استهلت المناسبة بكلمة والي ولاية البطحة الجنرال أحمد كوغوني الذي تحدث عن أهمية إنشاء هذا الطريق الذي يرفع جميع التحديات والصعوبات التي يعاني منها السكان بالمنطقة، شاكرا الحكومة تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو، كما شهدت المناسبة برقية شكر قدمها أهد أبناء المنطقة شاكرين رئيس الجمهورية مشير تشاد على البادرة القيمة والتي أثلجت صدور أبناء وبنات المنطقة. بدوره المدير العام للمشروع محمد حسن هجار قال إن القيمة المالية للمشروع تقدر بحوالي 6 مليار من الفرنكات الإفريقية والتي جاءت للدعم جميع مشاريع البنية التحتية لولاية البطحاء. في كلمتها لإطلاق المشروع تحدثت أمينة الدولة لوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق هوا عبد الكريم أحمداي بخيت عن أهمية هذا المشروع والذي يقلل من معاناة سكان المنطقة.
9: وزي ما كلام الحصة وريت لكم ده عنينا من هنا لقدام ده بعتاد في رأسنا وفي قلبنا ونخدمه إن شاء الله بالتاني يعني ديزانكلافما الحزة بستة شهر يعني مكتوين من المدى يكون ما في دي سي بي دي تان إن شاء الله.
8: هذا كما تداخل عدد من أبناء المنطقة عن انطباعاتهم قائلين:
10: ما أعظم هدية يجينا من قبل الرئيس الجمهورية ونتمنى له الازدهار والثبات والدوام في الملكة إن شاء الله، وشغل باسم يهم لنا وزيادة من مواصلة هنا مدينة ياو للبقية المدن ده ما فيه دونك بأسومنا الخاصة وبأسوم هنا بوبيلاشون البتة بصفة عامة وبوبيلاشون هنا فتري بصفة خاصة
11: وياو والفتر بصفة عامة لها موارد زراعية موارد بحرية كثيفة والموارد دي داري عشان يصدروها يودوها للآخرين ولا عشان يستفيدوا منها.
12: ونشكره أنينا دا درب دا ليش شعبنا دا بيجيب له مايش كتير في خريف شوال أنا بانجو كان متياب إذا نساتي بيجيبو أما خريف دا شوال أنا بانجو دا يجيبو فيها وهني نسياهو يبدلوا بشوال أنا فقوس عشان بكن نودو ما في كان قال لنا بتلف دونك لا أنينا دا شوال دا ما خلص ليش شعبنا دا بيجيب له مايش وشعبنا كله ولم دا فرحان.
8: هذا ونشره في نهاية المناسبة قامت أمينة الدولة رفقة حاكم ولاية البطحاء بإطلاق رسميا أعمال المشروع. من مدينة إياو فتري عثمان يحيى الحاج للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أطلقت أمس الجمعية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة يوما إخباريا لصالح النواب البرلمانيين حول الالتزام بالتطعيم واستئصال شلل الأطفال من البلاد. أبو بكر محمد عبد السلام.
13: في كلمته أكد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن وزارة الصحة العامة والوقاية وضعت

0: ظهور سلالات من الفيروس مما يفرض علينا تعزيز اليقظة والاستجابة بشكل عاجل، مضيفا أن دور أعضاء الجمعية الوطنية كبير في إيصال رسالتنا إلى آخر غرية وإلى العائلات التي قد تتردد أحيانا في تطعيم أطفالها، وأكد للنواب أن دعمهم ليس ثمينا فحسب بل ضروري ولا قنا عنه، وهو ضروري لتوفير الموارد اللازمة. من جانبها النائبة الثالثة لرئيس الجمعية الوطنية مريم جمعة عبيد تناولت أهمية صحة الطفل وأكدت أن تظل في قلب اهتماماتنا المشتركة والتزاماتنا الجماعية، ولكنها أيضا في مقدمة أولويات السلطات العليا في الجمهورية، مشيرة إلى الجهود المشتركة بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين والعاملين في قطاع الصحة، وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه المجتمعات في القضاء على المرض. تأتي فعاليات هذا اليوم الإخباري في إطار برنامج مشير شات محمد إدريس إتنو الصحي الذي يسعى من ورائه توفير الصحة لكل مواطن تشادي. ونشير بأن هذا اليوم الإخباري شارك فيه أيضا بعض المسؤولين الإداريين بالجمعية الوطنية.
1: اختتم مدير الصرف الصحي والبيئة ببلدية أنجمينة يوسف صالح عبد الله أعمال ورشة العمل التي نظمها مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثانية حول تعزيز قدرات فريق إدارة الصرف الصحي والبيئة ببلدية أنجمينة. مصطفى بشارة محمد.
2: ورشة العمل التي نظمها مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد بالتعاون مع الجهة المانحة، وذلك لأجل تعزيز قدرات فريق إدارة الصرف الصحي والبيئة ببلدية أنجمينة والخدمات الفنية لضمان تنسيق أفضل والمراقبة الفعالة والاستدامة لتنفيذ تدخلات المرحلة الثالثة من مشروع دعم القطاع الصحي والبيئة لا سيما في المجالات الصحة. المناسبة سمحت لمسؤول المتابعة والتقييم بمشروع دعم القطاع الصحي في تشاد ديجيم كاسيري كاموكوي بأن دور إدارة الصرف الصحي والبيئة والصحة في دعم المبادرات المجتمعية ورفع مستوى الوعي العام ومراقبة الأنشطة المنفذة على مستوى المقاطعات والبلديات، موضحا بأن هذا التدريب يمثل فرصة هامة لتعزيز مهارات وتوحيد المناهج وتوطيد التعاون بين السلطات المحلية والخدمات الصحية والشركاء المشروع. أما مدير الصرف الصحي والبيئة ببلدية أنجمينة يوسف صالح عبد الله فقد أشاد بأعمال هذه الورشة التي ستتناول مواضيع مهمة في المتابعة وتقييم المشاريع البيئة والصرف الصحي، وكما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات العاملين في مختلف المجتمعات الصحية وخاصة في المناطق الشرقية لضمان المتابعة العامة.
1: وإلى الفقرة السياسية وموضوع جديد وهو الحوار السياسي. في سياق سعي تشاد إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي، يبرز الحوار السياسي كأحد أهم الآليات القادرة على معالجة الخلافات وبناء التوافق الوطني. فالتجارب السياسية الحديثة أثبتت أن استقرار الدول لا يتحقق بالقوة وحدها، بل عبر التشاور واحترام التعددية وإشراك مختلف الفاعلين في صناعة القرار. وفي هذا السياق برز الإطار الدائم للحوار السياسي الذي تم إنشاؤه نهاية 2025 كآلية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية وفتح المجال أمام إصلاحات تقوم على التوافق بدل الصراع. ويرى متابعون أن هذا المسار يعكس توجها نحو تكريس التعددية السياسية واحترام المؤسسات الدستورية بما ينسجم مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. ويرى مراقبون أيضا أن الحوار السياسي يمكن أن يسهم في تخفيف التوترات السياسية والاجتماعية وخلق مناخ ملائم لتنظيم انتخابات أكثر شفافية ومصداقية، فضلا عن تحويل الخلافات السياسية إلى مقترحات بناءة تخدم المصلحة الوطنية. كما أن نجاح أي حوار سياسي يبقى مرتبطا بمدى شمولية المشاركة واحترام مبدأ المساواة بين مختلف الأطراف، غير أن تحديات عدة ما تزال مطروحة، من بينها أزمة الثقة بين السلطة والمعارضة واتهامات بعض الأطراف بأن الحوار لا يعكس بصورة كاملة التوازن السياسي القائم. لذلك فإن بناء الثقة يتطلب إجراءات عملية تشمل تعزيز الشفافية وضمان الحياد واللجوء إلى وساطات محايدة قادرة على تقريب المواقف. وختاما، تبدو تشاد اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة المؤسسات إذا ما تحول الحوار السياسي إلى ثقافة دائمة تقوم على التوافق واحترام الرأي الآخر بما يخدم السلام والتنمية والوحدة الوطنية. ختام النشرة، هذه تحياتي فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة

0: Radio Tchad Anja Menon en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: La les populations sosalmo bu hormon blamsa indiza gudma kum ana god pix fi kasma na Radio Tchad bouze ma fi population so basma.
2: War sa'a برنامج اسبوعي تقدمه لكم الاذاعه الوطنيه التشاديه.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوا عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدهنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستوديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستوديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد، السلام عليكم، أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوها متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مش مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسي سيكوريتي ناسيونال.
1: نعم.
2: وده بموقف انا الرئيس الحالي الماريشال محمد ادريس ديبي اتنو انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كونوا يوم في شهر 1/2/2024. وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25. كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون هنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا مباشرة من قزبيضة، أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقتكم هناك، اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيديو دي أجر حديث.
1: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة
6: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريب قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس حاليا قدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية،
1: نعم
7: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي، من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: احنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قاعدين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
8: شكرا. نشكر الجماعة ونشكر الأخوان الذين حاضرين والمعنى لكل المشاهدات. عندنا في دورنا عندنا شبه كنتياد وشبه كيربي والمشايخ الجلال، عندنا لجنة خاص جاي يعني نتعاش السلم، والشبه كنتو أي ما شبه كنتو في منطقة هنوة الأبر يعني للتوئية، توئية على الشعب للمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبجلوس أنا التوئين الآن والسلام الحمد لله سالمين فوق إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
8: ألو.
1: ممكن نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
8: نعم
1: نعم. هل في مشاكل كده بيقات وإنتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ فدينا نموذج كده.
8: الحمد لله عندنا مشاكل أدت كثيرة في السابق.
1: نعم.
8: وكل ما مشاكل بيجي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
8: نجلسوا.
1: نعم.
8: ونقول المشكلة.
1: نعم.
8: ونسوق وخيات عشان المره الثانيه ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
8: والحمد لله بالفكره الاخوان مختلف القبائل القايدين.
1: نعم.
8: عندنا فتره ماشيين بعد وسعوا الحمد لله.
1: نعم.
8: يعني او بالفكره.
1: نعم.
8: مشاكل كما في هذا.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر الجلالة سلطان دارسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما، وعبر منصة على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب ونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو الدور القاعدين بصوا السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بصوا عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشوا بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التلفون 61 طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوا هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كويس شكرا.
1: نعم
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم
9: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الرحل وشهاد المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه، فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا معاي من الوحل.
1: نعم
9: خلقني سنة لجنة قاعدة وسنة لجنة تعيش السلمي بين الرفيجين ولا تقتنكم الرفيجين يقولوا إنتنا أربع كام نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده نسو جلسة نقوم قروب قروب درجو كودكي درجو كودكي درجو كودكي عشان يفكر البحرير ما يشدو مرير ما يسوتو.
1: نعم
9: وفي مشكلة قبل الهرين ما عندنا بكنا.
1: نعم هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من الأقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة قد نكونوها
1: لها
9: من كل القبائل من العلماء
1: نعم
9: ومن الشيوخ ومن الناس الكبار
1: نعم
9: من الشيوخ
1: نعم
9: والشيوخ يقول أيه إلا مرة مسؤولة جل الشيوخ كنت أسمعها
1: نعم
9: على كنزوج جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشتري كمية فيه إلا أنا
1: نعم
9: بعد ذلك من دروم جروب سوا سوا يبقى كان الشيء كي أقول فيك أنا جالس سوا هنا.
1: نعم يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والامور والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
9: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها في معانا في كدرس وسوية ده
1: نعم
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين نجينا صعوبه وفهمان نجينا صعوبه بتاعتنا كوارث.
1: نعم هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد توعي مستمر طوال فوقهم مستمر
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
9: قبل المشاكل بتصور توعية.
1: نعم
9: ولنا عندكم مشاكل جانب بكرنا جماعة صلت.
1: نعم
9: مشاكل جوك جوك هماج جبهي مدخل فيزري بعين وكل جري دبل بعد شوار غاتي من دمالي.
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا. من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
10: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك الحسن من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة، كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محلها مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقى بين الناس؟
10: شكرا، نشكر كثير في السؤال قدمت لي.
1: نعم،
10: علينا في شريف بغرميدة. نعم، الحمد لله لأن شريف بغرميدة قديم من الدهنة. نعم، قال الكتب كله قال شريف بغرميدة وهي شبكة ترسلان مانجا دايما ليلة ونهران يسوى تانسل يسوى.
1: نعم،
10: لأنه يمشي في أسد دلتا جدا تعطفة وعندنا شعب السيمة كلامنا.
1: نعم،
10: ده نزاك بيجي عندنا جبائل كبيجي زيادة كده ما فيه. حاليا بأننا قريم في أمن وأمان شفون حوالك نقول حصلت في شريبة غرميك يما جب جبائلنا داو سياحة حصفة كده ما فيه. دي في نزاك شيء فيه لكن الحمد لله بودور طول الشد كانتون ما شو خلاك كملوا وغري حاليا لا عارف.
1: نعم حاليا
10: نعم
1: شيف دي كانتون حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها؟
10: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص ساموا بياتهم يعني شغل كان بيهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سووه وبعد الناس حاليا كده.
1: نعم،
10: العافي عافي شيء فصل كده ما في.
1: نعم،
10: وحتى شعبنا الفؤاد علينا وعينا ما خلينا قلنا نخليه يقول يخش في عافي وسلامه بدون فتن لان تعي سمر هو دليل البرتغالي يقولوا خاصه قديم فوق لان شريبه قريبه هي الدبنجه الناس كله جاي اي قبيله جايه بلوك شريبه قريبه.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد نعم قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بالظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي بأن التدخلات دي كلها دخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت تطورت مشاكل اللي حاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل إيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل، لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنه فلابد النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى هو قوسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أديلة من روايط التليفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كده يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسا اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسا مشكلة حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخل دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كله وجه للعافية. ده الشيء الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها تمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عنده مشاكل. نحن ما دارين المشاكل تجي في بلدنا دارين نعيشوا بسلامة والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشفدي كانتونات والشيوخ شنو الدور اللي هم يسو عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. دون في نمرة التليفون 61-93-50-53 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي. يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
7: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نحن قامين بدور كبير لأن نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكلها السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فرة خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبها السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الإحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيضة.
11: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا، قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
11: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل.
1: نعم.
11: والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهم زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيتين المشاكل ما دارين مشاكل وسوين اللجان في أي محل ده سوين اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
1: نعم.
11: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيجتموا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة القايد أنا ذات توالي ناوس نمشي ننزل في التيرين عشان مشكلة كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حل ونرجو.
1: شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
12: لا لا لا المسألة دي سينا أي ديسنترالي أي جلي بيشو دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء دي مستوانا جلي عنام. كان هم من فاتم بصروا مستوانا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن دي شخوران جيس كان جلي نوكي ريبريزنتاشن واي بوجي بكانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايش دول كان ما جدرو أتنداب بوجي بكانا لينا ما لينا مالي دارو كله الانسامل وقول لإنترانشير مسألة كان فيه.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
9: أنا في معلك معلك مشكلة قبلية مرة كمان شفناها.
1: أها.
9: مشاكل أساسية لأن مشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده بس المشكلة. وده كمان بيكبر كده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول. يقول أهرتو بكان ما تخلو بهائم ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراضي عندنا بالريزو سوسيو بورم الناس كمان بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي المنازل. تل بكرير بروبلم.
1: سامش. أيوة واصل نعم.
9: الشخص في سنسيبليزيون ورون كلام رزول سوسيو هذا ما تسموه زول بقول في دبل بحاجة كيف كلام تسموه ده بيجيب له كتار دائما ما تسموه أسمعك يعني نوروك جاء أسموه إذن الحمد لله أسا خايد خايد كتير جري في مونا
1: أني
9: با أتا هجرة أي هلة بمستوى عقا قايد من هلة بأسم ريبريزنتاشن أم قايد مثلا بكنتون الجنرال كله هندنا قايد
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي، تفضل بكر.
13: الرقم الرزو
1: أبكر أنت معنا على الخط مباشرة. أنا
13: معكم.
1: أيوة نعم يتكلم.
13: أنا أتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وبلتان دول.
1: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
13: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأوناما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي، شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
14: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
14: الحمد لله.
1: نعم.
14: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
14: خلاص تمام.
1: نعم تفضل.
14: كويس.
1: أيوة تفضل.
14: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل اللي بودوم هسا زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم زادقة قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وهادين ده بحموشوا الشعب وهادين بلوزو دول وهادين بلوزو دول كما كان من زمان كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله.
1: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
15: الأسنة بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور جيران.
1: نعم.
15: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
15: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد
1: المدعي طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة. يتفضل علي عيسى.
16: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل.
16: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم.
16: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب السكنسي قاعدة. الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده نستقبل الأهرام الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ريت يستفقوا. هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كذا والله وين المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا عندكم قال ده إلي بلد يبوه ولا إلي بلد يبوه بنفسها قلصها قاعدة يعني تاريخ قديم. أنت نسينا لك هذه الأفلام قاعدين اسمها شايلين لك عندك تاريخ علينا نعرفه كيف.
1: نعم
16: شغل كهاس القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة قسمة لخيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهذا كل الناس الدول لكلوا شغل حساب ما في لونان وكان قالوا انت وكذا انتو كلفوك بالإدارة خليتوا كون زول عادل بس هو شغل المشكلة بتاعها بني آدم ما بخالفوا ركب بني آدم بخالفوا لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيك قد حدوده بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطان يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بضعوفهم هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نعم ونفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهم خلافنا في شغل آخر وتفهموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا قدام في النهاية يعني بيشوفوا الجهة بقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بقولوا بكونوا اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوا معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارونا بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 50 53 50 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي, تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
2: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي, لأن كلهم بذل جهد, أي نادي بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد, نادي واحد يكلم يقول لي أنا ندور العدالة, العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر, ده شيء أديل مرة واحد. اثنين, الشيوخ شفري ترانشنال ده ناس واعين, دي دي ده عملهم ومارسوا, لكن مارسوا حتى بطرق عدة, لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوح أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس السوسيو ده هو أغبى بأن بيجيب معلومات غلط والناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة, هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعه, أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه, ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا. لكن الشفريت ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل, فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده, لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية, وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي, ده الشيء الحل.
1: نعم. شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التم

0: الدور في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس العالى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
1: نعم، شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط، لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت مشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة، رؤساء الكنتونات، السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
2: شكرا كثير لبرنامجك. وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدره نشاركه فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية، بس أقول قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة. لأنه الشعب حقنا أكثر فوق الأمين ما فاهمين، وكان نزود التوئية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء شيء المشاكل خفرة. وكذبت أنا خصية هدية الأخير. شكرا.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان درسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
3: نعم وأدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً فقال لمينا شلوخ التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي قمينا في خدمة، وممكن بالتوجيه التوينا بالجهد التوينا.

0: قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير. عشان ده نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو، لأن المشكلة زي ده بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدر نلقى فكر ونقدر نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دايرين دائما وابدا
1: شكرا شكرا شيف دي كانتو. شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيره رئيس كانتون جونكور بولايه جيرا، كنت معنا من محافظه ابو طيور. نتجه مباشره الى السيد حسن ابراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولايه وداي. سيد حسن ابراهيم، كلمتك الاخيره وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
2: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكاك أرتين جمنا ونشكر الناس أنا ما أقدر أصول البروغرام ده البرو حشكاك قدر لقاوك أنتو فتو بروغرام وشاركتونا ألوم يعني كل سلطات تقليدية أنا أتعد كل سيسيرك بصمو في الراديو الما يدر معنا كله بصمة يكون على الجنة ده دونك نتمنى دا يعني فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارح سلطان كي سلطان كي هو بكر الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج سير بده خليه وتو
1: نعم
2: بيتجد بيجلو مشاكل بس تريد فرطة وكلام رجل سوديو دا من الناس يستمع على المفضل الجمعة اسمه كلام رجل سوديو
1: نعم
2: رجل سوديو بس كتير لا يخلق الديجو
1: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتو حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتو لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
3: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
1: لي. نعم
3: أنا أعلم من شدة كانتو أعلم من دي 56 شهر.
1: نعم
3: أنا عمري 14 سنة.
1: نعم
3: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
1: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو
3: 50 و6 سنة. أنا عمري 14 سنة أنا من شدة كانتو
1: وحاليا
3: شدة كانتو حالي نبض.
1: نعم أيوة كلمتك الأخيرة.
3: أنا في زمان أتلاقي شوفي ترى شلون الشريبة غريبة. أنا مسيح حياتنا كل ما يتم كلام عن فنزي بسون الشعب بس يعني تهيز السلم بس ما عنده مشاكل.
1: نعم.
3: ولا كتاب ولا ما منهم.
1: نعم.
3: نخدم ولا شعبنا ولا ولا وطننا الشعب. كتير وقت السلم بكان شيء بيجي مشكلة بس شبه تقطع فرنك هذا كان قالوا كل كذاب. كل اللي زعلانين ما ندور شغلنا.
1: نعم. شكرا شكرا.
3: جمو ونخدمه زي أول خدمنا سوونا خدمه ما نخلوه.
1: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
3: أخوانا جونا من برا كل خليه نقول مرحبا بهم خليه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
1: إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية، كلمة أخيرة.
4: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثفوا الجهود، خلي يكثفوا الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
4: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك.
5: أخي عبد الصادق نشكرك كثير.
1: نعم
5: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عجيلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير، نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
5: مرة
1: نعم.
5: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
5: وذات بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله، شيوخ خارج بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم والمواطن ذاته بيفهم بدين رأي نستفيد منه.
1: نعم. شكرا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية غيرا وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعون في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.